0: بل يكون له نعيم آخر، وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المشيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر. إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية، مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم. تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها. هي عدة أسباب، حتى الموت في الغربة شهادة. المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة، ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع، أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه، أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص: لا تصلي، قال: أصلي، كيف لا أصلي؟ فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها. الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر. نفوسهم لا تستوحش، بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة، وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين. لا ينفعه أي عمل عمله، مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال، فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سعد إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الخي من آل لؤي حبيبي.
2: صلوا على المصطفى.
1: سعد
2: يا عيني. نعم
1: سعد.
2: نعم يا حبيب الله.
1: إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الخي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
2: يا حبيبي نعم بيفتح عليك.
1: سعد إن جئت ثنيات اللويحين،
2: يا عيني
1: سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عن الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصدوا يعاني قل لهم ما قد جرى من مقلتين آل وادي المنحنى آل وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني آل وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عنا.

0: بيزيدك.
1: طال المدى طال

0: السويدة من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه وسلم.

0: دنياه من حر الجمع قد توالى التنفي فحن علي.
1: الله الله الله.
2: زيدك
0: كان بدي

0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي
2: ايوه يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

والعلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

محمد محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورتي.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبا.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، فإن دور المرأة ومركزها في الإسلام موضوع يعتبر البحث فيه غاية في الأهمية، نظرا لكثرة الكلام فيه ولتجرؤ البعض على أن يدلي بدلوه ويطرح أفكاره المشوشة ضد الإسلام. من هنا وتوضيحا لأحكام الدين الحنيف ولإزالة شبه المشوشين وأهل الضلال أعداء الإسلام الذين يحاولون زرعها في الأفكار، نقول وبالله التوفيق إن موضوع ما يسمى بتحرر المرأة شيء شغل عقول كثيرين من الغربيين والشرقيين منذ القرن التاسع عشر وما زال إلى يومنا، وقد أقيمت لأجله منظمات وأثيرت مناقشات وناصره كثيرون وعارضه آخرون. ونحن كمسلمين يعنينا ولا شك بحث هذا الأمر وإظهار حقيقة نظرتنا إليه على ضوء الكتاب والسنة وأحكام الشريعة الغراء، أي بما يتناسب معها ولا يخالفها قيد أنملة، لا سيما وقد اجتهد أعداء الإسلام على إظهار هذا الدين وكأنه عدو للمرأة يسقط منزلتها إلى الحضيض ويعتبرها متاعا لا قيمة له، وهذا غير صحيح بالمرة. ولعل هذا من الطرق التي يستخدمها أعداء الإسلام لإبعاد الناس عن النظر في أصوله. لذلك أحببنا التعرض لهذا الموضوع لسببين: أولهما دفع الشبه التي يلقيها الملاحدة في نفوس الناس، ثانيهما إزالة ذلك الحاجز من ريبة وسوء الفهم لقوانين الإسلام عند كثيرين من غير المسلمين. هذا مع اليقين بأن الإنسان يكفيه أن يؤمن حقا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ويسلم لما جاء به حتى يعتقد حقيقة هذه الشريعة المحمدية في كل ما جاءت به، سواء تعلق الأمر بالمرأة أم بغيرها. هذا في الوقت الذي كانت فيه المرأة المسلمة تعمل في بناء المجتمع مع الرجل، عليها واجبات ولها حقوق تنال ثواب الأعمال الصالحة وتستحق العقاب على المعاصي، تتملك وتتاجر ولا يأخذ زوجها من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها، ولو كان هذا المال أتى منه أصلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صدقة المرأة على زوجها هل لها ثواب إن تصدقت على زوجها وهو فقير، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ومهر المرأة في الإسلام حق لها ليس لوالديها ولا لأهلها، وكما أنه لا يمنعها كونها أنثى من التعلم والتعليم بحيث تصل إلى مرتبة عالية قد يندر وصول الرجال إليها فيقصدونها ليستمعوا إليها، فتكون هي المعلمة وهم المتعلمين. وقد بلغت السيدة عائشة رضي الله عنها مرتبة الاجتهاد المطلق، وكانت تدرس الرجال من وراء حجاب لكونها أم المؤمنين، وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تدرسهم من غير ستارة بينها وبينهم، بل كان لحافظ الشام أبي القاسم بن عساكر نحو 80 شيخة تلقى العلم عنهن عدا المشايخ الرجال، وغيره كثير. كذلك كنا نجد المرأة المسلمة حاضرة في المدرسة والمصنع والحقل والبيت وساحة القتال، وكانت إذا أصابها ظلم ترفع أمرها إلى القاضي فيستمع إليها ويبحث قضيتها ولو كانت تشكو زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، رواه البخاري. لكن لا يخفى على أحد مواجهة ما يسمى زورا الدفاع عن حقوق المرأة التي سرت في المدة الأخيرة فسادت في الغرب، وصارت تقرع بقوة أبواب الشرق وتنفذ إلى مواضع مختلفة فيه لتهز بنيانه الثقافي والاجتماعي، وتكون عاملا قويا يخرب صرحه ويلغي دوره المميز. ومن نظر نظرة سطحية إلى الأمور من غير تعمق في التحليل ومن غير أن يعرضها على ميزان الشريعة، قد يظن بأن الغرب يمجدون المرأة ويحترمونها، وأنهم قد أنقذوها من قهر الزوج وكبت المجتمع لتنطلق إلى آفاق الحرية ومقارعة الأنداد. والحقيقة أن هذا سراب خداع سرعان ما ينكشف بقليل من التأمل الصحيح. فالمرأة أضعف جسديا من الرجل، ولا عبرة بكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال، إذ الكلام من حيث العموم. لذلك كان الرجال دوما هم الخائضين للحروب القائمين عليها، وهم العاملين في نقل الأثقال ورفع الأبنية وفي كل الوظائف التي تحتاج جهدا عضليا قويا. والمرأة مع ذلك تتعرض للحيض كل شهر، وتحمل 9 أشهر وترضع أولادها، وقد جعل الله فيها عاطفة الأمومة قوية دفاقة، وهي تحتاج منها أعمالا بيتية تشغل قسما كبيرا من مجمل وقتها. هذا وغيره يجعل المرأة محتاجة إلى رجل تستند إليه وتسكن إلى كنفه. إن مراد الداعين لهذه الأفكار هو إنزال المرأة من موقعها الذي ترتفع إليه إن تمسكت بأحكام الدين، لتكون عرضة لكل سارق. ألا تلاحظون معي أن هذه الدعوة تقترن دوما بنزع الحجاب والتعري أمام الأجانب ومخاصرتهم ومراقصتهم، بل ومعاشرتهم بالحرام وبالانحلال من مراعاة قيود الزوجية، وبالتخلي عن تربية الأولاد والاهتمام بشؤونهم، وبإضعاف روابط الأسرة مما لا يحتاج إثباته إلى أكثر من نظرة سريعة إلى أحوال المرأة الغربية في المجتمعات غير المسلمة، وعلى أحوال السائرات الجاريات على سنن هؤلاء الغربيات. وماذا كانت النتيجة؟ صارت المرأة خارجة عن وضعها المناسب، وكذا الرجل، وضعف الاهتمام بروابط الأسرة، وصار كل منهما مشغولا بنفسه، حتى صار الطلاق بينهم متفشيا إلى حد الدهشة، وصار الأطفال أداة بيد مدارس الدولة ومراكز التسلية والتوجيه المعدة لهم، يوجهونهم كيف يريدون وعلى خلاف أوامر دين الله تعالى، كقطيع غنم يساق للذبح وهو لا يدري. وهذا لا بد أن يبعثر المجتمع ويدمره ويحطمه، وهو ما نراه رأي العين. وكل من عاش في مجتمعات المسلمين ثم احتك بالغرب يدرك فورا أن المسلمين هم الذين ينزلون المرأة منزلتها، فالولد يجل والدته ويطيعها ويقبل يدها، ويحرص على نيل رضاها، ولا يتركها فريسة الحاجة إذا افتقرت، ولا مهجورة بين أيدي الغرباء في مأوى العجز إذا هرمت. والأخ يغار على أخته ويحميها ويحافظ عليها ويعينها، ولا يهملها تحت دعوى أن لها حياتها الخاصة التي لا تعنيه. والزوج يهتم بأمر زوجته ويحافظ عليها في وجودها وفي غيبتها كما هي تحفظه، يسكن إليها وتسكن إليه، وكلاهما يجتهد لأداء أوامر الله تعالى وحسن تربية الأولاد، لا أن تكون العلاقة بينهما علاقة توازنات ومنافع دنيوية متبادلة. إذا ما اختلت وما أسرع ما تختل ألقاها خلف ظهره وسعى حسيسا من غير أن يلتفت خلف أخرى يخاللها. إن مجتمعنا الإسلامي مبني على الأمر بطاعة الله تعالى والسعي إلى الخير والتعاون عليه لنيل رضا الله عز وجل. والمرأة في ذلك كالرجل، إذا أطاعت ربها فلها مقام عال ودرجة رفيعة. وقد روى البخاري وغيره عن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا كاف لتوضيح تلك المنزلة التي أنزل الإسلام المرأة إياها، والتي تقوم على العدل والإحسان لا على الظلم والفساد والاستبداد. اللهم أصلحنا وأصلح هذه المجتمعات، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد، صل عليه يا رب وسلم وبعد. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. وقال إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام: وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر. وسميت أمته الحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف: والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر من محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي. ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا المذكر، والنعمة والرحمة، والهادي والرشيد، والأمين والمزمل والمدثر،
ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في الحديث الشريف أنها أشهر من غيرها وموجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

هز أم القرى هز أم القرى وليد يتيم هز أم القرى

يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء نوقي اشتهيت روح محماك وتحنى يا ملك الجذع وجذع

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا
2: كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
1: يا الله
0: أنت الغني
1: يا حبيب.
0: ونحن

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة، فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء
ولأجل التداوي والتبرك ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: حبيبي يا حبيبي
1: نعم
0: الله عليك يا حاج
1: حبيبي ما شاء الله وزيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
0: الله
2: أروى الجيوش
0: أروى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة يوسف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 24 أيلول 2026، الموافق ل 12 ربيع الآخر 1448. هذه الحلقة الأخيرة لها الأسبوع. بدي رحب بكل المستمعين، كل الناس اللي هلأ رايحة على أشغالها، أو الأهالي اللي عم بوضعوا أولادهم رايحين على المدارس. بدي أتمنى لكم نهار حلو مثلكم، ومثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي أباني. هيك بتوخزون شوي اليوم، أنا مريض، وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا إيمان.
3: أهلا يا علي، سلامتك، الله يعافيك. صباح للمتابعين الكرام، صباح النشاط والحماس والهمة العالية إن شاء الله. هيك بنكون بآخر الأسبوع. بتمنى لكم يوم جديد كله خير وبركة، لكم، لأهلنا، لأحبابنا، لطلابنا الكرام، ولا أيضا للإداريين والأكاديميين والمعلمين وكل العاملين بالقطاع التربوي. فإن شاء الله حلقة هيك بتكون ممتعة برفقتكم، تابعونا.

0: رقم الواتساب 0166760002، هذا هو الرقم اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه وتبعتوا رسائلكم وحتى تشاركوا بالحلقة. بدي لكم انه اليوم دعوة لكل المتزوجين انه يتابعوا هالحلقة، لانه تقريبا يعني 3/4 لكم.
1: ايوه
0: كيف
1: تمام يعني حلو.
0: سؤال اليوم للمتزوجين، الفقرة الصحية للمتزوجين، خبرية اليوم للمتزوجين. اليوم هيك اي مرايق لكم.
1: ايوه لكن زمان بعد تعالوا اسمعوا حلقة اليوم وشاركونا بارائكم على 0166760002، هذا رقم الواتساب فيكم تصبحون عليه وكمان تشاركونا بمواضيع فقراتنا لليوم.
0: طيب يسعد صباحكم من مالكة دندشي ومحمد دندشي، بتمنى لكم نهار سعيد ومليان بالطاعات. نحن كمان نتشكرك على الرسالة واسمك كتير حلو على فكرة. أيضا صباح الخير والسعادة والأمل، أتمنى لكم الشفاء العاجل، شكرا الحمد لله على السلامة. يسعد صباح المستمعين، بقول لحبيبتي وأمي ولادي يسعد صباحك، بس ما بعرف الرسالة من مين.
1: كمان بدي صبح على سناء مرعي، سناء شماسي صوت صباحكم، هادية صندق لي صباح النشاط والحماس والهمة، من حماسنا لإلكم وللبرنامج بتمنى راسلكم من الليل مش بس الصباح الباكر. حلو تحية لكل المستمعين ولا أحبابنا كمان بالجروب، تحياتنا لست هادية.
0: رسالة ريتها من شوي هي من أبو محمد أو محمد أبو خانم. كمان أبو مالك بوجه تحية لأسرة البرنامج، من بعد وصل تلاميذ الهداية بتمنى يوم حلو للجميع، ما شاء الله وصلون. نحن كمان متمنى لك نهار حلو وسعيد.
1: صباح الأنوار والصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، تحية لعلي وإيمان ولزوجي وإخواتي وبناتي وأحفادي، هنود دانيال فطوم أسيل ولميس، تحياتنا لهم جميعا. نادية بغدادي كمان ست أم الحسن أبو الخدود، يسعد صباحكم، تحياتي لعلي ولإيمان ولكل أسرة الإذاعة والمستمعين ولزوجة وأولادها. الحمد

0: عنا رسالة من بهيجة حمود أو بهيجة عويك حمود. صباحه إن شاء الله أحبائي بكونوا بخير, نحن كمان بنصبح عليك. سامر كراجة بصبح علينا, تحية لعمر ومحمد كراجة وتلاميذ مدرسة صلاح الدين برجة, كمان احنا منجهنوا تحية.
1: بدي صبح السيد سعد شهاب, كمان بدي صبح على خالتي أسماء, تحياتنا لإلك. بدي صبح على غادة إمام وعلى أكيد طنط باسمة وعلى والدي, تحية لعلي ولإيمان, سلامتك يا علي. تحية لهدى, شو كمان, أدعو الله أن يرزقها سؤلها من الخير. تحياتي لنادية بغدادي سنة أشهاب للمستمعين, وحابة تسمع أنشودتي يا إمامي يا تهامي. شكرا لإلك غادة الإمام.
0: خلينا نسمع دعاء اليوم, من بعده بنعرف من إيمان شو الورد.

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على محمد النبي المؤيد المنصور، وعلى أصحابه الطيبين شموس الهدى وآله البدور. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

0: اليوم.
1: ورد اليوم الخميس 12 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 24 أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وباللفظ الصحيح. يا قوي يا متين ألف مرة، هيدا هو وردنا لليوم. يا قوي يا متين ألف مرة. من أسماء الله تعالى القوي، وهو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. أما المتين هو الذي لا يلحقه تعب، تعالى الله. إذن يا قوي يا متين ألف مرة، هيدا وردنا لليوم، يا ريت نبلش فيه ومع إخلاص النوايا.

0: كيف بده يكون الطقس اليوم وبالويك اند؟ يعني كلنا عم نشوف هالغيوم والهالاجواء الخريفيه اللي بلشنا اصلا رسميا صرنا نحن بفصل الخريف.
1: صرنا بفصل يا علي، اذا بنسكر الشبابيك والبواب بنشوي، بنفتح الباب والشبابيك بنبرد شوي.
0: اذا انا يعني نحن رجال اذا لبسنا كم طويل بنشوي، اذا لبسنا كم قصير
1: انه ايه بحير، منضوي الاي سي ولا منطفي الاي سي، هيك هالكم يوم هيدا الحال يعني.
0: ايه نعم نعم، جو الخريف. حتى في ناس تكتئب بهالفصل، بدي احاول اطرح الموضوع اسبوع جاي.
1: أي
0: في شيء اسمه كآبة الخريف.
1: أيوة.
0: ما بعرف، أنا بالعكس ما بكتئب بالخريف، أنا كتير بحبه.
1: أيوة أنا بحب الخريف،
0: بحب هذا الورق الأصفر النازل. نعم. والأجواء الحلوة. طيب بلشنا نحس أجواء خريفية ولو هيك بشكل بسيط بسبب. نعم. ارتفاع الرطوبة، هذا الشيء عم بيؤدي للغيوم اللي عم نشوفها على الساحل والضباب الكثيف على المرتفعات، فديروا بالكم أنتوا عم تسوقوا. درجات الحرارة بلشت تنخفض، يعني نحن ببيروت بلشنا شوي نحس بأنه لطافة بالجو.
1: صحيح.
0: 29 درجة على الساحل، على الجبال فوق 1000 متر بين 23 و 25 وبالبقعة 28 درجة. الطقس ما في أي تعديل يذكر، غير أنه ممكن نشوف بعض الأمطار الخفيفة أو بعض الرذاذ على المرتفعات وخاصة بالمناطق الشمالية. هذه هي أخبار الطقس، ويبقى العلم عند الله.

0: بعدنا مكملين معكم ببرنامجنا صباح المعرفة، وبعدنا كمان عم نستقبل رسائلكم على 01-66-76-02. بدي صبح على فاطمة الحمصي، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية للحاجة إيمان والأستاذ علي والمستمعين، ولزوجي وولادي وإخواتي، وأيضا للجروب. تحياتنا أيضا للحاجة هناء عطوي. صباح الخير إيمان وعلي، إن شاء الله نهاركم مبارك. بدي تهدي أنشودة كعبة هدى عليك صلاة الله وسلامه لزوجي زوجة الغالي الحاج يوسف الخرفان، كمان بصبح على والدي.
1: امبارح في كتير ناس حكيوني كرمال الحريق اللي صار على النويرة.
0: نعم.
1: للأسف احتراق مولد كهربائي، والحمد لله تم السيطرة على الحريق وما في أي إصابات، ولكن صار يعني نوع من الهلع بالمنطقة.
0: صحيح.
1: ما بعرف شو صار بالضبط، بس الحمد لله أنه تم السيطرة على الموضوع.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: يعني شيء له علاقة بالكهرباء والموتورات وكذا.
1: صح صح صح صح. نعم.
0: تعرف هلا الناس بتسحب زيادة يمكن أمبيرات وبتصير هالقصص كلها. ديروا بالكم يا جماعة.

0: كمان بعدنا مكفيين معكم بقراءة الرسائل. في عنا رسالة هلأ منشوف من مين، ساعدونا اكتبوا لنا الأسماء. صباح مشرق بالأمل، أسعد الله صباحكم إيمان وعلي، وأيضا بصبحوا على الجروب الخاص فيهم جروب القلوب البيضاء. تحياتنا لكم جميعا، وياريت تكتبوا لنا الأسماء، هيك بتساعدونا كتير.
1: بدي أحكي عن الذهب كمان، نزلت سعر الأونصة نزل عن مبارح.
0: نعم.
1: وصلت من شوي لل 4288 دولار. سعر لجرام الذهب عيار 24138 دولار، جرام عيار 22127 دولار، أما لجرام عيار 21121 دولار.

0: علي، بتعرف قدي كان سعر أونصة الذهب سنة 75؟
1: 35 دولار.
0: برافو، قريته للخبر يعني. خلص تمام،
1: شكله أنا وياك عم نتابع نفس الأخبار
0: 100%. على فكرة استوقفني الموضوع، كنت بدي أقولها لما كنت عم تحكي بموضوع الذهب، أنه تخيل سنة 75 أونصة الذهب كانت 35 دولار، وبترجع بتروح على سنة 2280 دولار أونصة الذهب، بال 2008 800 دولار أونصة الذهب، بال 2019 1800 دولار أونصة الذهب، بال 2026 4300 دولار. يعني تخيل يعني كيف عم تطلع الأونصة.
1: عم تتخيلي مثلا إن شاء الله أن بقينا عايشين 2036، منقول نحن بكرة
0: مثلا،
1: أنه تتخيلوا بال 2026 كانت ب 4300.
0: نفس الحكي، تتخيل حدا عنده أونصة من سنة 75 قديش ربح فيها هلأ؟ ايه، وهو شريعة 35.
1: بس تعرفي بأيامها 35 مفهوم. دولار كان بيعيشوا عائلة شهر.
0: صحيح
1: يعني.
0: صحيح. بس تخيل أنه هلأ شو بتعمل له؟ أنه شريعة هلأ قديه وهلأ قديه
1: ربحوا فيها شي 4000 دولار تقريبا.
0: يعني هي أخبار الذهب. شفت نعم. كيف تبقى استثمار، عرفت، للمدى الطويل، الواحد اللي قادر ما يقصر.
1: حتى فيكم ما تجيبوا أونصة، أنا سمعت أنه في
0: 1 جرام أونصة،
1: ايه 1 جرام أونصة
0: أو 2 جرام أونصة فينا، أو ربع ليرة مثلا، نص ليرة، ليرة، حسب قدرة كل واحد الشرائية. نيحة جيبون اللي قادر.
1: شو وضع الفاصل الإعلاني؟
0: ناطرينك رحنا.
1: نحن مجاين لج...
2: لا لا لا لا.
1: طيب بعد الفاصل رح أعطيكم قاعدة اسمها 2-2-2، هذه خاصة بالمتزوجين.
0: شو؟ أوكي.
2: لا لا لا لا ما تروح، رجعين من

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث

0: والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
0: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
0: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: باص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومأ.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: ورجعنا لكم بصباح المعرفة مكفيين معكم فقراتنا. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. فيكم تكملوا تتابعوا أخبارنا، وبعد شوي حنفوت بخبرية اليوم. قاعدة اسمها 2-2-2 للمتزوجين، شو هي هالقاعدة؟ فرط لنا بجانيرك خبرية اليوم.
5: خبرية اليوم
4: وفي يا إيمان، أعطى بعض الاختصاصيين قاعدة للمتزوجين اسموها قاعدة 2-2-2 للهروب من الروتين والملل وإطفاء جو من السعادة على العلاقة الزوجية.
6: أوكي،
4: شو هي هالقاعدة؟
6: هات لنشوف.
4: اسمعوا، يعني عادوا فتحوا دينيكم اسمعوا شوي. ما بدي اسمع حدا أنه نحن زهقانين أو نحن في توتر بالبيت أو مثلا دايما هيك عم نعلق مع بعضنا.
6: جبتلكم الحل،
4: جبتلكم الحل.
6: قاعدة 3-2-2. تفضل.
4: كل أسبوعين
6: أوكي
4: روحوا مع بعضكم انتو اثنين بس بموعد، بس مش للتسوق، يعني مش على السوبر ماركت ولا للمهام اليومية، بس هيك للجلوس جنبا الى جنب يعني مع بعضكم.
6: قضوا وقت سوا،
4: قضوا وقت بعض. لو نزلتوا على البحر،
6: ماشي.
4: لو نزلتوا على الروشة قعدتوا هيك بوج البحر وقعدتوا مع بعضكم، يعني طلعوا
6: كل اسبوعين ظهروا قعدة تتتت انت وياه يا مدام.
4: طلعوا من أدوار العامل والوالد والوالدة ومحل المشكلات. البسوا هيك أحلى ما عندكم، روحوا على مكان جديد واحكوا عن كل شيء ما عدا أنه المسؤوليات والفواتير،
6: عن كل شيء إلا المشاكل.
4: أيوة. ها أول قاعدة.
6: أوكي، هيدي كل أسبوعين.
4: كل أسبوعين. أوكي. كل شهرين.
6: كل شهرين.
4: كل شهرين تركوا هالروتين وروحوا قدوا ليلة أو عطلة نهاية أسبوع مع بعضكم.
6: حلو.
4: قد يكون أوتيل قريب،
6: تطلعوا على الجبل مثلا،
4: أو كوخ،
6: ايه؟
4: أو رحلة قصيرة مع علي أبي أم.
6: دعاية نمطيت.
4: يعني إجازة منزلية. عرفتوا كيف؟
6: أوكي.
4: يعني
6: هدي كل شهرين بنعملها؟
4: كل شهرين. بهالشهرين بهالقعدة اللي بتعملوها كل شهرين قد تكتشفوا إنسان جديد بشريكك أو بشريكتك أنتوا ما كنتوا شايفينهم بسبب الضغوطات وبسبب المشاكل.
6: وفيكم تدبروا الأولاد، يعني هي مرة كل شهرين تحطيهم عند أمك، بتحطيهم عند حماتك.
4: شوفوا كمان شو حطيتكم.
6: دبري حالك. اوه عايشة هلا
4: بحس كمان. هيك اللي قاعدين عم يسمعونا متزوجين عم تطلع فيه ويطلع فيها
6: انه ايه، واذا كل شهرين اخذتها هيك مشوار بيصير
4: ما عم بقلكم تتكلفوا.
6: صح،
4: قد يكون يعني فعلا كوخ تروحوا تقعدوا اذا بتقدروا تقعدوا بكوخ مثلا على الشخص 10 دولار ممكن مثلا. ما بعرف، في افكار عن جد الكامبينج التخييم على الشخص 10 دولار.
6: اوكي ماشي.
4: طيب انيويز،
6: تالت اثنين
4: كل سنتين روحوا
6: ما في غير عم يعلق، انتم ملاحظين عم يعلق
4: باللفل. احنا شو ما نكون عم هيدا، ما هي 2-2-2.
6: صح،
4: كل سنتين روحوا برحله بعيده لقلكم انتم اثنين بس.
6: سفره سفرها نعم. مسيو سفرها
4: خططوا لشيء أكبر يعني بيعطيكم بيعطيكم هيك شعور بالسعادة الخروج من الروتين فيكم تعملوا ذكريات مع بعضكم اكتشفوا مكان جديد روحوا مع بعضكم روحوا على العمرة
6: خدها على العمرة
4: روحوا مع بعضكم على العمرة صح. استمتعوا عملوا
6: منك
4: ذكريات
6: منك قادر بالطيارة بتروح بالبر
4: نعم
6: ما كتير مكلفة كل سنتين بتقدر يعني لو عم بتصمد دولار كل يوم بيمشي صح. حالك
4: فيكم تروحوا على الأردن بالبر هلا اذا كنتوا تروح يعني اذا مثلا
6: ليك ليك يا هلي بلشت الكومنت شو هالرومانسيه يعني ما شاء الله
4: كيفني معكم
6: هلي عم بيطير ويحلي
4: ما بدي اسمع مشاكل
6: تحياتنا لستنا درجوجو ما بدنا نسمع مشاكل اذا بتريدوا 2-2-2 هي الحل
4: بس تروحوا تعملوا هول ال 2-2-2 مع بعضكم
6: الناس
4: ما تقعدوا تعملوا تحكوا لا بفواتير لا بجرة الغاز خلصت بدنا جرة غاز جديدة
6: ولا أصل المدرسة
4: لا أصل المدرسة كيف نكمله لا كتب الفرنسية بعد ما جبتهم لأولادي كمل عبالي وأنا عايش
6: خيي
4: خدوا إجازة أنا ما عم بطلب منكم كتير شي كتير قوي يعني كل أسبوعين ظهر على البحر انت وياها نزل على البحر
6: انت وياها كافيه
4: ما تشربوا شيء ما بدي ما تشربوا شيء نزلوا طلعوا بالبحر انت وياها
6: هيك
4: طلعوا على هيك طلعوا بالبحر وما تحكوا بالمسؤوليات وبالهيدا هيدا قد ايه بدها تكلف
6: ما بتكلف شيء بنزينت
4: يعني وهيك كل شهرين روحوا اقعدوا بالاوتيل بالجبل
6: 2-2-2 كل اسبوعين ظهرها مشوار ما بكلف كل شهرين قضي ويك اند انت وياها لحالكم كل سنتين سفره صغيره
4: نعم
6: وكل واحد حسب استطاعته
4: وإذا وصلتوا للسنتين يعني أبو خبرونا
6: خبرونا لا ما بدنا يوصلوا لهالمرحلة كمان
4: على كل حال بعد شوي حنستضيف الست ليال الخطيب وهي معالجة أسرية بدنا نحكي معها كيف بنعمل العلاقة الزوجية أو كيف بنخلي العلاقة الزوجية أحلى ما يكون فيها ملل وروتين
6: صحيح
4: يلا

0: قال هيدي اثنين اثنين بدها مليونير. ليه بدها مليونير؟ ما نحن عم نقول لكم تبعيت ظهرت الاسبوعين ما بدها شيء، يعني نزل على البحر انت ويعود انت وياه. تبعيت كل شهرين عطله ويك اند، يعني انت لو شلت بهالشهرين شيء على جنب ابو 100 دولار يعني بتزبط.
1: صح.
0: اما كل سنتين ما حتصمدوا سفره كل سنتين؟
1: انه بتزبط، اللي بيقصد بيفعل صراحه هيك، اللي بيقصد بيفعل. وانت عم تستثمر بعلاقه مفترض تكفي ان شاء الله لاخر العمر، فلذلك ما خساره، لا بالعكس هي تجربه كتير حلوه. يا صباح الرواء اماني لحسين، تحياتنا لك. في حدا مجربها يا علي؟ بظن نسرين جربتها من سنتين لما سافرت، صح 2-2-2 انجح مشروع. هاي مجربه يا علي، اوكي هاي عن تجربه عم بيقولوا لك
0: عملوها.
1: صباح الخير، الله يسعدك يا علي، حطيت اصبعك على الجرح.
0: يا عمي شو عم يصير؟
1: شو عامل يا علي؟ صباح الخير، بتمنى ينعمل برنامج توعية لقيادة السيارات. باسم الياني عم بيقول وخاصة لما يكون في عجقة كيف الواحد يلتزم وما يدوبل ويسكر على غيره وعلى حاله، وسواقة بالليل كمان ينتبه اذا مضوى الضوء العالي. وتحية لطارق باشي، تحياتنا لك استاذ باسم، وان شاء الله بنعمل فقرة تتعلق بهذا الموضوع التوعية بقيادة السيارات.
0: تحية للأستاذ طارق باشي، كمان تحية للينا عيتاني،
1: تحية لأمل كمان، لفاطمة، ليوسف، تسلم لي الضحكة، ثانك يو. بابا كمان بدي صبح عليه وبعت رسالة حتى ما يزعل مني، بتعرفوا بدي مرقة. وينكم يا جماعة؟ ملأ الله صباحكم خير وطاعة ورزقكم من خير.
0: أنت وينك يا حاج؟
1: وينك يا بابا؟ ما بعت لنا. كمان عم يطلب أنشودة على النوى وبيهديها للغالية هناء زوجته، تحيتنا لك وللحجة هناء.
0: بدي رأيه بالقاعدة 2-2.
1: ايه يا بابا، ما عطيتنا رأيك بقاعدة 2-2-2. على فكرة بابا بيعملها
0: عن جد؟
1: ايه طبعا، مطبقة من قبل ما تقلنا هيدي النظرية اللي جايب ليها. عارف يعني بابا كان يطبقها طول عمره بيطبقها، انا بعرف هذا الشيء. يمكن كرمال هيك كانت تستمر العلاقات لوقت طويل، لانه بالزمانات ما كان في تسمع انه عم بيطلقوا طلقات وكذا. هلا بتستغرب اذا عم يتزوج.
0: بتعرفي كانوا بالزمانات، كانوا بالزمانات كتير يتشاركوا المتزوجين مع بعضهم كل شيء، يعني يروحوا وياها على السوبر ماركت يجيبوا الاغراض كل اسبوعين مثلا.
1: بابا تايبينج
0: يعني حد حاله هيك. هلا بتحسيهم سبحان الله
1: صار كل حدا لحال،
0: كل حدا لحال
1: وحدا تليفونه لحال، بالليل عم يقروا تليفوناتهم لحالهم. يعني هي برمت له ظهره وهو برم له ظهره، يعني كيف بدها تكفي الحياه؟ كثير منفصلين صايرين، ما عم يشاركوا بعضهم بكل أفكارهم وكل هيدي الأمور والخبريات.
0: طيب كيف نخلي العلاقة الزوجية أحلى وما فيها ملل وما فيها روتين؟ هلا حنفتح الموضوع بالفقرة الصحية مع المعالجة الأسرية ليال الخطيب.
2: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
3: الصحة ما عادت مثل أول.
4: ديروا بالكون على صحتكم.
0: اهلا وسهلا بالست ليالي، يسعد صباحك.
5: يسعد صباحكم.
0: اول شيء شكرا على تلبيه الدعوه، موضوع كتير مهم وانت كتير هيك تحمست عليه لما اتصلت فيك وقلت لك عنه.
5: صحيح صحيح،
1: اهلا وسهلا.
0: طيب كتير عم نشوف هلا المتزوجين انه اغلبهم، ما فينا نقول اغلبهم يعني عدد كبير منهم، بعد سنه سنتين او يمكن بعد 6 أشهر 7 أشهر ببلش يبين الوجه الاخر عن كل واحد منهم، يعني ببلش يفوت بتفوت المشاكل بشكل كبير على البيت. بصير في واحد منهم بيشتكي من الملل، بيشتكي من الروتين، بصير مثلا قصص ما كان يشوفوها قبل العلاقة الزوجية عم يشوفوها بعد العلاقة الزوجية. ليش بصير كل هيدا؟
5: طيب قبل ما نفوت ليه بصير كل هيدا، هيدا سبحان الله تختلف الأسباب ونحن عم نشوفها. في عندك اختيارات ما بتكون مناسبة، في عندك من الأول يعني بيكون لحاجة معينة، في عالم مثلا أهلها بحاجة لعيلة معينة لحنان معين، تختلف الأسباب. وإذا بدنا نتعمق أكتر كمان في أكتر. فقبل ما نفوت بالأسباب بس قلت شيء كتير مهم أنا عبالي بلش منه، إنه شو بدنا نعمل أشياء جديدة سوا. قلت إنه بطلوا يعملوا كل شيء سوا، إنه أغلب كان قبل يعمل كل أمور سوا، يعني يروحوا على السوبر ماركت سوا، يروحوا ظهرة سوا، يعني هني يستمتعوا بهذا الشيء. هلأ قليل ما تشوف هذا الأمر، يعني بتلاقي بيظهروا ظهرتهم بكون عادة في يخنق إذا يوم أحد أو إذا مع الأولاد، بيرجع من الظهرة كل واحد على التليفون أو هو بيرجع بينزل على القهوة أو مع رفقات وهي بتقعد بالبيت لحالها. هيدا ليه عم نشوفه؟ هيدا لأنه مثل ما قلت نسبة هيدا أول شيء ما بقى عم بيقضوا وقت سوا. ليه؟ لأنه ما عرفوا يكونوا رفقة سوا، وهيدا أمر كتير مهم بالعلاقة الزوجية. يعني أنا جدا مهم زوجي بدي استمتع معه بالبيت، بدي انبسط معه، بدي اضحك معه، بدي اتسلى معه. فإذا هيدا الشيء كان مفقود من الأول هيدا أمر خطير، وبيصير بيعمل هيدا الشرخ اللي نحن هلأ عم نشوفه. وعلى فكرة تأكيدا لكلامكم مزبوط، نسبة يعني الزواج هيدا السنة قلت عن هيديك السنة، وطبيعي كمان تختلف يعني الأسباب، لأنه كمان اقتصاديا الوضع يعني أسباب كتير. فلنرجع لشو بدي أعمل. فأنا اليوم ركزت على هيدا الموضوع، أنه أنا كيف بدي حسن الصداقة بيناتهم لحتى يعدوا وينبسطوا بالوقت سوا. فحنقول هيك كم شغلة ممكن يستفيدوا منها لحتى نطور هيدا العلاقة، علاقة الصداقة، أو خلينا نقول علاقة أنه ننبسط سوا، نتسلى سوا، اكسترا لو بالبيت. ففي عندي هيك كم نقطة فينا هيك شوي بدي يعني شوي هيك جايين نتعمق فيهم. أكيد حلوين إنه نحنا نظهر سوا، نقضي وقت بالطبيعة، نتمشى سوا بمحلات جديدة، نشيل التليفون، نفصل عن التليفون لو قعدنا سوا، بس كل واحد يحمل كتاب، خاصة إذا كان التليفونات بتضايق يعني بعض. في هيدي أمور، وفينا نفوت كمان بأمور تانية نتعمق فيها، مثل مثلا إنه أنا أعمل وقت مخصص لا بالليل بس نايم الأولاد، أو أنا بس أقدر أرجع من الشغل، أكلنا خلصنا ارتحنا نمنا شو ما كان قعدنا سوا بالليل، فينا نعمل هيدا الوقت نسأل بعض أشياء، نسأل بعض أشياء بتهمنا. يعني مثلا كيف كانت، كيف شو أكتر شيء مثلا بتتذكره أنت وصغير، شو أكتر شيء مأثر عليك من أنت وصغير. ممكن أنا أسأله شو القيمة عندك اللي مثلا إذا تبدلت بحياتك ما بتقبلها أبدا.
0: هلا ممكن قد يقول لها شو بك عم تفتحي لي هالمواضيع، شو بدك بطفولتي
1: هلا هي الفكرة قصة التواصل أنه يصير في تواصل بينه وبينه بطريقة صادقة وشفافة. نعم
0: صح.
5: هقلك شي هي مش بس فكرة تواصل، ولكن هي فكرة كمان انه انا لو تعمقت معك، ما هو هيدا كمان هقلك شي، هيدا القصص اللي هلأ عم نشوفها هيدا كمان نتاج انه انا ما بعرف شي عنه، فيتي على بيت على اساس انه انا مختارة صح، ولكن بتفاجأ بقيم غريبة عني، بتفاجأ بعادات جديدة علي. طب هيدا كله انا كيف بدي اعرفه؟ اذا ما عرفته قبل الزواج خلينا نحاول نتعلمه بعد ما نتزوج.
0: نعم.
1: شو كمان من الخطوات اللي فينا نعملها؟
5: فينا إذا ما عبالنا نفوت بالطفولة، مع أنه هي كتير مهمة، يعني بهمني أنا أعرف
1: بطيخة مسكرة عم بيقولوا لك
0: شو الرواسب، شو الرواسب المعلقة
5: بالضبط شو الرواسب. في أسأله مثلا شو عبالك أكتر، شو بتحب أعمل أكتر لإلك، شو بتنبسط لما أعمل، يمكن يقول لي طبخة خلينا نكون هيك، يمكن يقول لي بتحب مثلا لما تقلي لي هيدي الكلمه مثلا. في تختلف من حدا لحدا، وحتتفاجئ اوقات بالأجوبة. وفيني اساله شو اكثر شيء انا ما بتحبني اعمله. وهون مهم جدا كمان نقطه جوابا على اللي قلته انه ممكن هلا يقول انه شو هلا بدك تفوت بطفولتي. هون مهم جدا للطرفين لما انا الشخص يسال اذا كانت امراه او رجل، انه انا يكون عندي اسكت اسمع وما انتقد، بس عم بسمعه استكشف هيدا الرجل اللي معي او هيدا الامرأة. هيدا امر جدا مهم، هيدا بخليني انه عادي انا افهم هو شو طفولته، شو عاش، يمكن ما لقى حنان معين بالطفولة، ممكن انا ببعض الاحيان اقدر عبيله اياه. فهيدا امر جدا مهم انه انا اعرف شو فايته، شو بدي عبي، شو النقص اللي عند الشريك الاخر، لو ما ضروري عبرت له بكلمة النقص، ولكن انا مهم جدا افهم أنا اللي معي شو عاداته، شو قيمه، شو بحب، شو ما بحب، شو بيقبل، شو ما بيقبل. هيدا كله أمر أنا مطلوب أفهمه وأعرفه، مطلوب هيدا قبل الزواج، ولكن إذا حلنا وفتنا وما فهمنينه فمطلوب أفهمه.
0: نعم.
1: كمان شو النقاط التانية اللي منقدر نعملها، ومش بس عم نحكي للمرأة، ما بس عم نتوجه للمرأة أنه هي بدها تبادر بأن دوتر، ولا كمان في شيء آخر بده يعمله كمان الرجل لحتى يحرك هيدا العلاقة ويتفشل لتمشي بالطريق الصحيح.
5: مضبوط. في أوقات أمور علاجية هيك بسيطة أنا بستعملها فينا، وهيدي بستعملها عادة مع الرجل، فينا نقله مرة بالأسبوع يطلب منا أنه تجهز حالة ليظهروا محل، أي محل، ممكن تكون بالسيارة، ممكن تكون تمشي حوالين البيت، أي محل أنا عبالي نروح لهالمطرح، ويخصص أنه هو يعطي الخيار يعني بالمحل وبالأكتيفيتي اللي بدون يعملوه، بالنشاط اللي بدون يعملوه. هيدا كتير بعزز من جهة الأنثى، إذا بدنا نحكي كتير بتنبسط، كتير ترتاح. أنا ما خلص، مش عطول أنا بدي أقول له وين بدنا نروح ونقعد نتناقش نص ساعة، خلص هو ياخد قرار وين بده يروح ويعني ويمشي فيه. ولو مثل ما قلنا بغض النظر كان تمشي حوالين البيت، كان نسكافيه، كان بالسيارة، كزدورة، بالموتو، شو ما كان، ولكن أنت أخذت هيدا القرار، فهيدا كتير بحمسها وبحسسها بشعور معين أنه عمل جهد، وهيدا شيء كتير حلو أنه الإمرأة تحسه. نعم
0: نعم. طيب ست ليال، ليه ببلشوا هلا؟ انا ما كثير بدي احكي معك بهالمواضيع، انا بدي الناس تتابع الحلقه اليوم بالليل. اليوم بالليل عندنا حلقه بودكاست كثير قويه عن الطلاق وليه نسبه الطلاق زادت، وحنحكي يعني تقريبا هيك قريب شوي لهالمواضيع اللي عم نطرحها اليوم.
1: الحلقه بتتابعوها اليوم الساعه 10 مساء على قناتنا على اليوتيوب.
0: طيب بس ست ليال بدي اسالك، ليش بتبلش العلاقه بشكل عام عم بحكي بالغالب ببلشوا عم بحبوا بعض وقت الخطوبه العسل، يعني شهر العسل، يعني حبيبي وحبيبتي واللي بدك اياه، ببلشوا بتزوجوا بعد شهر شهرين ببلش ما طايق له كلمه ولا هي طايقت له كلمه، وبفوت مثلا بيفتح الباب بتلاقيها هي جوا بالصنعه اجا عرفتي
1: هالقد يعني
0: ايه، يعني بيصيروا مثل الديوك يعني مثل ما بيقولوا. طب ليه؟
1: لأنه يمكن كانوا عم بيمثلوا أكتر بوقت الخطبة، هي عم تورجيه أحلى شيء وعم بيورجيه أحلى شيء، صاروا تحت سقف واحد، بيّن على طبيعته وحقيقته وهي بيّنت على طبيعتها وحقيقتها. صحيحيني إذا عم قول شيء غلط.
0: أنا مش معك يا إيمان، لا مش معك،
1: وقفي حكم بيناتنا، شو رأيك؟
0: أنا عم بقول أنا السبب أنه البعض عم بيملوا دغري، عم بيزهقوا دغري، هذه هي، مش أنه كانوا عم بيمثلوا وبطلوا. شو رأيك أنت؟
5: هي بتتعدد الأسباب. فيني أنا صراحة ما بشوفها تمثيل، أكتر ما بشوفها إنه الناس إجمالا لا فهمانة حالة شو بدها وما بدها، ولا عارفة تختار مزبوط. قد نحن نوقع بقصص، يعني حقلك شي كمان، في أوقات نحن مثل ما قلت أوقات بتكون هيك إعجاب كتير قوي، هيدا عادة الشخص اللي معي بيكون عبى نقص معين عندي، وهيدا إذا تفوت شوي بعمق شو يعني ممكن أنا مثلا ما أخدي حنان معين من بيتي، فهيدا الشخص عبالي شو صار عندي. أنا صار عندي انبهار بهيدا الشخص، صار عندي تعلق شديد، صار عندي حب شديد لهيدا الشخص، هيدا اللي أنت عم تحكي علي المنظومة اللي هو بيكون فيه إعجاب شديد وخلص. ساعتها لما هيدا النقص أول ما يتعبى عادة من الرجل أو المرأة، وعلى فكرة بتلاقي كمان من الرجال في كتير عندهم هيدا النقطة، فلما هيدا يتعبى خلص الشخص بحس حاله أنه أنا هيدا الشيء اللي ما كان عندي إياه لفترة طويلة أنا بدي إياه، وأنا مستعد أعمل شو ما كان أنه خلص أنا بدي هيدا الأمر، بدي أرضي هيدا الشخص اللي معي، بدي أنبسط أنا وياه، بدي أرضيه، بدي يكون وفق له إكسترا. بعد شوي هيدا الإعجاب الكبير والانبهار خلينا نقول يتحول شوي شوي إلى تعود، أنه أنا أوكي عم بأخذ هيدا الحنان، بس ولكن صار في تعود على هيدا الشخص. وهون بفوت لكن عم نحكي فيه النقطة، أنه أنا أتعود نقي الصديق اللي أنا بقدر أنبسط معه بالليل أنا وقاعدة بالسهرة لحالي. تخيل، حقلك شيء أعمق، ممكن أنبسط أنا حقلكم شيء أعمق، ممكن أنبسط أنا وقاعدة على الكنباية لو ما حكينا كلمة، حاسة بأمان، حاسة براحة، حاسة بأنه أنا مستمتعة بوقتي. لو هو قاعد على التليفون أنا مأمنة، لو هو قاعد ما عم بيعمل شيء وانا قاعده ما عم بعمل شيء. في ناس بتوصل لهيدي المرحله انه انا قاعده مرتاحه مستمتعه، انه عادي له وقته والي وقتي، وحنرجع نلتقى بمحل لو ما اليوم بكره بعده قاعدين سوا. عم تفهم شو قصدي؟
1: يعني وصلوا لمرحله من الرضا كتير مهمه، يعني هو راضيان ومقتنع وهي راضيانه ومقتنعه.
0: نعم. على كل، إذا بدكم تتابعوا حلقة اليوم وتعرفوا أكثر حلول لمواضيع خاصة بالعلاقة الزوجية، تابعوا مثل ما قلت البودكاست اليوم معي أنا ومع ست ليال الخطيب لتعرفوا أكثر معلومات وحلول عن هالموضوع. شكرا لك ست ليال،
5: يعطيكم العافية، شكرا لكم،
1: الله يعافيك، مع السلامة.
6: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟
7: احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم بعدنا المتزوجين ما تقوموا خليكم قاعدين.
1: بعدنا مكفيين بالحلقة.
0: بعدنا مكفيين. طيب شو التغيير البسيط اللي إذا عمله الطرف الآخر بالعلاقة بيعمل فرق كبير؟
1: وجاوبة الحجة هنا شو عم تقلك؟ يوقفوا سوا بالمطبخ يعملوا طبخة سوا.
0: حلو هيدا. وأنا كمان
1: حلوة الفكرة.
0: عندي كمان اقتراح لألكن. خصص مش خص يعني عملوها عادي يومية كل يوم كل يوم كل يوم. زال انت وياه امشي مشي الصبح يعني هيدي السبور الصباحي
1: سوا.
0: امشوا سوا على البحر لو نص ساعة لو ربع ساعة كل يوم. هيدي عادي عندكم يا انتو اثنين. قد تنزلوا وما تحكوا ولا كلمة يعني تمشوا هالمشيتين
1: صح.
0: وبترجعوا بتعملوا فنجان قهوة بتتحمموا بتعملوا فنجان قهوة بتشربوا القهوة بعدين هو بروح على شغله
1: صح.
0: وهي اذا بتشتغل او بالبيت يعني شو ما كان
1: صح. مهم الوفق يكون موجود يا
0: نعم.
1: جماعة
0: بعتولنا اقتراحاتكم شو التغيير البسيط اللي اذا عملوا الطرف الاخر بالعلاقة بيعمل فرق كبير.

0: بدي صبح ميساء من صيدا كمان، هي بتوجه تحياتها لزوجها محمد وبناتها نايا ونيلاي. رباح عم بيصبح علينا كمان ولكل أسرة الإذاعة وللمستمعين، عم بيقول أنه من زمان كان الطلاق بيعتبروه شيء كتير كبير، يعني صح. ما كان هيك بهالسهولة،
1: أنه مش دغري بيتطلقوا.
0: ايه صحيح،
1: أنه طولوا بالكم وهلأ دغري.
0: وحتى كان في كبارية كانت تتدخل، كانت في عيال يعني تاخد مبادرات، تاخد وقفة بهيدا الموضوع تجنبا ليوصلوا لهديك المرحلة، وبالعادة ما كانوا يوصلوا لمرحلة الطلاق، كانت تنحل يعني. هلأ لا، إذا نشيل الصحن من هون لهون صار بده يطبق.
1: أبو مالك عم بقول، أبو مالك
0: ليه؟ أبو مالك
1: كيف دي بين بيروتي؟ أبو مالك أبو مالك عم بقول كتير حلوة فكرة اتنين اتنين اتنين، وأنا بزيد عليها الوردة وغزل بكلمتين.
0: شفتوا كيف؟ بلشت الأفكار المبدعة تبين. يلا شو بعد عنا هتا نشوف. سامية بتصبح علي، بتصبح علينا صباحكم سعادة، وعم تقول بدها رضا، ما بدها مصاري القصة، القصة بدها رضا وقناعة
1: 100%
0: تماما
1: الصراحة. طيب عائشة الأسمر بتصبح علينا، بتوجه تحية لأسرة الإذاعة، لزوجها ولمس عبير كلش وكل المستمعين. الحياة الزوجية بدها صبر وتطاوع وتواضع وتضحية وتطنيش، كتير بتكون الحياة هنية إذا اتبعوا هول القصص كلها.
0: تماما تماما. في عنا كمان الشيخ زكريا فهيم عم يذكرنا بما جاء في حديث في صحيح البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. هذا حصل في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يماشي عائشة مساء، يمشي هو وياها ويتحدثوا. فأدي هذا بدلنا على أنه أدي كان مهتم لنفسيتها ولشو في جواتها ويحكي هو وياها، وهي كانت تفرغ بهذه الطريقة. فنعم الزوج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: كمان من الأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، معناه الزوجة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خيركم لأهلي، أي أفضلكم معاملة لأزواجي. فأكيد هيدا الحديث فيه توصية من النبي عليه الصلاة والسلام بحسن معاملة الأزواج
1: عليه الصلاة والسلام. طيب إيمان، ليه بده يطلق؟ ليه ما بده يطلق؟ ما بده، ما بعرف شو قصده عم يعلق على موضوع انه كيف الطلاق هلا كيف
0: عم بيكون كتير سهل
1: كتران
0: وسريع،
1: وبيصيروا بيستفهموا انه ليش ما بده يطلق وهيك.
0: نعم. التضحية هي ضمان كرمال الاستمرار، هيك عم بيقول مصطفى زياني، ومعرفة حدود الشرع للوقوف عندها. وعم بيقول يا جماعة ما حدا جاب سيرة الأولاد، انه امرار هن الضغط وخاصة الام
1: اكيد هلا هو
0: بيعمل مشاكل
1: اول ما يجي الولد، اول ولد خلص يعني حياتهم كلها بدها تتغير، لانه صحيح. كل تركيزهم بده يصير على هالولد، ومحور حياتهم صار الولد،
0: كيف اكل وكيف شرب وكيف حمام
1: مورد ومورد وتحمم ولا ما تحمم
0: صحيح.
1: ومن بعد يعني سبحان الله، وهذا الشيء بيزيد من الضغط يعني. مشان هيك انا اعطيتكم حل 2-2-2.
0: بابا عم بيقول لك 1-1-1 كل يوم، هذا الشيء كل يوم وكل اسبوع وكل شهر.
1: ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك حاج ابو حاج يوسف، ما تقول لحدا.
0: وردة بتحل كل المواضيع والمشاكل وبتفتح القلوب، أي بوردة، بجست صغير، بكلمة حلوة، بهيك نظرة منك حنونة. يعني في كتير أمور الوحدة بتقدر تعملها والرجل كمان بيقدر بيعملها تما نوصل للمحلات البعيدة.
1: على فكرة يعني الكلمة الحلوة صدقا صدقا بتحل كتير أمور. يعني تخيل هي معصبة بوجهك وعم تصرخ، أو مثلا نقول هو معصب بوجهك وعم يصرخ مثلا، شو بتقلها أنت؟ هي بعز الغضب وبعز الصريخ وأنت بتكون زعلان ومعصب هيك، بتقلها مثلا يسلم لي هالوجه هو معصب شو حلو. هي أكيد حتضحك دغري،
0: صح انحلت.
1: أكيد إيه، وحتى أنت مثلا قلي له يسلم لي هالوجه وجهك حلو أنت معصب، فهو أكيد حيستحي هيك وبتخلص القصة. بس أنت نار وهو نار، ما بيمشي الحال مدام.
0: سبحان الله،
2: إذا ما بعملها ويتجوز عليك بكرة بتشوفي، ما تشوفيني
0: هانا. تبارك الله، وقلنا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خير معلم. لما كانت تغضب عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحط إيده على كتفها ويقول اللهم اغفر لها ذنبها، اللهم أذهب غيظ قلبها. يعني تخيل واحدة مثلا إذا معصبة على الآخر، إجا زوجة وحط إيده عليها هيك ودعالة، يعني أنا بفتكر لحظتها حتروق، يعني أكيد حتروق. فلذلك
1: دعالة بس عرواء، مش دعالة بطريقة سريحة وعيت وكأنه عم يلطشها بالدعاء يعني.
0: لا لا، هو حقيقة بحبه حنان،
1: الله يهديك الله يهديك،
0: رايد الخير يعني، وبتبين بالطريقة يا علي.
1: نعم، ايه الطريقة.

0: بدي صبح زميلتنا ميان دمشقية عم تسألك يا علي، ما لحقت هيدا المقطع 222 شو قصته؟
1: لا لا لا ميان، رح عليك على فكرة كتير. أنا كتير يعني زعلان منك، ما بعم تتابعنا مثل قبل.
0: كنت تتابعنا وتشاركنا بآراء العامرة، عرفتو كيف؟
1: راحت عليك الحل 222،
0: هيدي قاعدة علي الشهيرة. هلا حكي الحلقة كله عن قاعدة علي 222، يلا حيبعت لك إياها.
1: طيب
0: طنط باسمة كمان عم تقول الصبر على الحلو والمر والتنازل ليكمل ويعمر البيت.
1: نعم
0: صح،
1: تحية للمر،
0: قلو على الحلوة والمرة معك.
1: طيب يكون أوعى ويساطر على المواضيع. زوجي بيمشي فيها هيك يا علي، يعني لما أكون معصبي مثلاً بيقول لي جمالك أنت معصبة.
0: يعني شفتوا كيف؟
1: ما شاء الله،
0: يعني ما بتكلفك شيء الكلمة الحلوة، صح؟
1: نعم.
0: الحوار والحكي بيفتحوا قلبهم لبعض بالوقت والأسلوب المناسب. تحياتنا لست رشا زطيمة.
1: طيب أنا ست فاطمة بركي، وأنا كمان ما سمعت شو 222، ما رح لكم تعودوا تسمعونا من الأول.
0: هيدي بنوتتها لميان، مي هي اللي شغلتها، ما خلتها تلحق تركز.
1: نعم.
0: شفتوا الأولاد شو بيعملوا؟
1: تحية للكل. إذن سؤال اليوم، هلأ آخر السؤال برجع بعيد 222.
0: أوكي.
1: سؤال اليوم، شو التغيير البسيط اللي إذا عمله الطرف الآخر بالعلاقة بيعمل فرق كبير؟
0: وهلأ متابعينا عاملين فنجانين قهوة وقاعدين وعم يتكتكوا علينا، عرفت؟ قاعدين عم يتحاوروا بالمواضيع اللي نحن عم نطرحها. تحياتنا لألكن. بيصبحوا علينا يا علي، وبتصبح كمان على جارتها ريان أم جميل الشافعي. تحياتنا لألكن.
1: طلع في كتير متزوجين ما سمعوا قاعدة 222،
0: راحت عليكم
1: الرسائل عم تنزل لعندي.
0: شو هو 222؟
1: يلا خبركم يا آخر الفقرة.

0: على فكرة من القصص البسيطة اللي ممكن يعملها الطرف الآخر ويخلي إنه هذا الشيء عمل فرق كبير، لما يكون فايت من الباب وجايب شيء بتحبه المرة،
1: نعم،
0: أو هي مثلا تذكرته بشيء بحبه ما كان خاطر على باله، أو هي ما كان خاطر على باله إنه هو يتذكر هالشيء.
1: نعم،
0: هذا بيعمل جو من الألفة.
1: صح، معناتها إنه خطرت على بالك وجبت لي هذا الشيء اللي أنا بحبه. كتير حلوة. غادة بيضون، تحياتنا للست غادة، بتصبح علينا وعم تقول تقوى الله هو الأساس. فكمان جزا الله زوجي عني خيرا، هيك عم بتقول. الله يعني يطول بعمركم وتبقوا فوق راسهم لهالعيلة الحلوة، ما شاء الله عليكم مثال.
0: نعم.
1: رباح باعت أوديو أولك بنسمعه، هلا ما قادرة نسمع. مكتوب. نعم.
0: شكله رباح عم بيسوق لأنه.
1: صحيح.
0: تحية لأمل الدورة، بتقول الاحترام بين بعض. كتير
1: صح.
0: مهم الاحترام، كتير مهم. أيضا
1: ميان عم بتقول إعادة تنظيم الأولويات وشوية وقت مع الشريك، هي شوية وقت مع الشريك الآخر بتحل المشكلة.
0: عفكا ماي هواري عم تقول شوفوا، أنا شوفوا دايما بجيب لكم حلول وقواعد. ماي هواري عم تقول من اليوم رح بلش طبق فكرة 2-2-2.
1: برافو،
0: سمعتها وزوجي يعني حب الفكرة واجت بوقتها.
1: حلو،
0: طيب شكلك عم تأيد 2-2-2.
1: لا، عم بأيد النوت اللي بدي أعملهم اليوم خلال النهار.

0: عم بقول مصطفى زياني انه الاهتمام بقوي العلاقة، والصدق كمان بقوي الثقة، والرجولة فعل مش بس كلام.
1: صحيح. صباحكم منعش، تحياتنا لإلك ست أماني. صباح الخير. عم بيأكدوا على موضوع الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام بين الطرفين، فرجاء الكلام النافر، الكلام المش مقبول بين الأزواج، لا أنت تغلطي فيه ولا هو يغلط فيك، لأنه هيدا بيكسر كتير من العلاقة، فلذلك ديروا بالكم. كمان رشا بتوجه تحية لست معبد طرابلسي، وتعرفت عليها شخصيا، كانت بس تعرفها من خلال برنامجنا قد ما منصبح على الحجة أم عبد طرابلسي، راحت وتعرفت عليها بجامع برج أبو حيدر. رشا كيف الإتيار؟ مش سكر يعني؟ تحياتنا لرشا وتحياتنا للحجة أم عبد طرابلسي، وهي دايما بتتابعنا وبتسمع برنامجنا.
0: قال كتير بتفرق لما يفوت الرجال على البيت ومفوت معه غراض مثل العصير. لا عفوا، ما قصدي هيك، أنا شكلي جوعان.
1: فهمت غلط، شكلي جوعان.
0: هي عم بتقول كمان كتير بتفرق بس يفوت الرجال على البيت، فايت كأنه في إعصار. هلا ريتا إعصار.
1: ريتا عصير.
0: والكل بيستفز يعني بيستنفر، بالعكس بس يجي بتبلش المرة بالنق. يعني عم بقوله يعني كمان الفوتة على البيت إلى دور. يعني لما الرجال فايت معصب على البيت، يعني مضغوط من برا، وفايت بده يفش خلقه بأهل البيت، والمرة لما تشوف الرجال أول ما فات بتبلش تنقله، ما في هيك، ما في الغسالة تعطلت، السجادة تنتفت، البردية أشطت، يعني انطري عليه ليفوت يرتاح وهيك.
1: صحيح.
0: بس أنا بدي إياكم تجاوبوني على سؤال اليوم، اللي هو شو التغيير البسيط اللي إذا عمله الطرف الآخر بالعلاقة بيعمل فرق كبير؟ هذا سؤالنا.
1: نعم صحيح. على فكرة كمان برجع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مرة تسابق النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة، عم يتسابقوا بالجري.
0: نعم.
1: بالركض، ف يعني أول مرة تسابقوا أم هو أبطأ النبي لحتى هي تسبقه، فسبقته وانبسطت كتير السيدة عائشة مع أنه هو قادر يسبقها. تاني مرة كمان رجعوا تسابقوا فهو سبقه وقال له هذه بتلك، عم يذكرني بالرواية والدي كمان. فتخيل قديش النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهتم بزوجاته وبنفسياتهم، وأنه يموه عنهم، بيعرف قديه هن مضغوطين، ولذلك سبق. تخيل عم يركض هو وياها وخليها تسبقه لحتى يجبر لها بخاطرها. يعني انت يا هالرجال إذا بس بتفكر بهيدول القصص اللي كان يعملهم النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، أنا بأكد لك أنه ما حيكون في مشاكل، والعكس كمان، والزوجة أيضا إذا كمان بتلتزم حدود الشرع وبتتقي رب العالمين بزوجها أكيد حتكون لفي أغوز.
0: طيب شو هي قاعدة 2-2-2؟ هعدلكم اياها بعد شوي.

0: خبرية اليوم.
1: قاعدة 2-2 للمتزوجين، 3 تنانات. أعطى بعض الاختصاصيين قاعدة للمتزوجين اسموها قاعدة 2-2-2 للهروب من الروتين والملل وإطفاء جو من السعادة على العلاقة الزوجية. شو هي هالقاعدة؟ باختصار كل أسبوعين روحوا مع بعضكم، مش للتسوق، مش للمهام اليومية، مش لتقعدوا، مش لأنه تقعدوا تحكوا بالفواتير وشو عمل هذا الولد شو عمل هذا الولد. زال أنت وياها على البحر يا أخي، عدوا هيك برج البحر يا أخي، ما تجيبوا نسكافيه وقهوة، عدوا بس هيك احكوا بالشي ما خصوا بالمشاكل وبالتوترات. هذه كل أسبوعين عملوا مشوار لألكن هيك،
2: صحيح.
1: لو نزلتوا مشيتوا بالشارع عندكن تحت ما بقلكن روحوا على البحر. تاني كل شهرين تركوا هالروتين لقضاء ليلة أو عطلة نهاية أسبوع مع بعضكم، يعني ويك أند مع بعضكم، قد يكون بفندق قريب أو كوخ أو رحلة قصيرة أو مثلا كامبينج، أو يمكن إذا واحد منكم ما بيقدر يعمل كامبينج لظروف صحية فيكن تاخدوا أوتيل، فيكن تاخدوا تطلعوا على الجبل، قد يكون يعني قضوا ويك أند مع بعضكم كل شهرين.
2: نعم.
1: هذه بتكون إجازة منزلية، تكتشفوا فيها نسخة جديدة من الشريك، يعني ما كنتوا مكتشفينا بسبب الضغوطات وبسبب الأزمات اللي بيناتكم. أما آخر اثنين هي كل سنتين عملوا رحلة بعيدة لقلكم أنتوا اثنين بس بلا الأولاد، عملوا ذكريات مع بعضكم، يعني أسسوا ذكريات مع بعضكم، اكتشفوا أماكن جديدة. كل سنتين بيكون عندكم على سكجول مكان جديد تروحوا تكتشفوه مع بعضكم، قد يكون يومين 3 أيام. روح أنت وياه على العمرة بالبر، روح أنت وياه بالبر على الأردن لنقول، على سوريا يا خيي، بس رحلة بعيدة تكون، عملوا ذكريات مع بعضكم، وما تكون هذه الرحلة هي لمسؤوليات عائلية.
2: حلو، هيدي قاعدة 2-2-2 وكتير حبوها المتابعين يا علي، وعم بيأكدوا على هالنظرية.
1: هلا ما بعرف في حدا بيعت لي ولا دقيقتين، ما بعرف شو قصده.
2: كل دقيقتين بدنا نعمل شيء.
1: في كتير رسائل على فكرة، ما بعرف. صباحكم فلو ياسمين، أنا برأيي التغيير البسيط هو تبديل المهام ليوم واحد حتى كل واحد يتذكر قيمة الشخص الآخر أكتر. هلا بس إذا الرجال بيشتغل مثلا سنجري، ما بعرف إذا هي حتقدر تنزل تشتغل، بس هي قصدها بالبيت، قصدها بالبيت. يعني الرجال
2: يتعب ويشوف مرته قديش بتتعب،
1: يعني يقوم هو بالمهام المنزلية، صح. وهي تقوم بشي تاني هو معه،
2: وما بيعيبه على فكرة، يعني بيقدر يساعد زوجته بأمور البيت. يعني بدي صبح على لبنى كحيل، تحياتنا لك يا لبنى، عم تأكد على الحب والاحترام مع التقوى. الله يجزي الخير لزوجي معا كحيل، كتير بتفرق معي لما أرجع من مدرستي وزوجي يقوم يستقبلني ويكون مجهز للغدا.
1: نعم، التفاهم كتير مهم، والاحترام والتطاوع والتنازل والمحبة والتقيد يعني يمشوا بما تحت سقف الشرع.
2: نعم، الحاجة نهلة أصلي رفاعي، الكلمة الحلوة الابتسامة بتغير العلاقة الزوجية.
1: بعد الفاصل قصة وعبرة، وضيفتنا الحاجة سعاد المصري.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 24 من أيلول 2026 الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان شريك في اللقاء الأمريكي الإقليمي الموسع. الداخل في حركة استعدادات لأسبوع مطلبي حافل.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت أيام الشام حزينة، لا مال ولا أمال، أمريكا إيران رهان الوسط الصينية.
0: ومما جاء في صحيفة الديار، غلاء فوضوي ينذر بانفجار اجتماعي. واشنطن وطهران على خط التفاوض، وعون يحذر من فراغ ما بعد اليونيفيل. محادثات أمريكية إيرانية جيدة ومثمرة في نيويورك. ويتكوف متفائل وبوزيشكيان مع الدبلوماسية من دون تهديد.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب فتح مسار التفاوض مع إيران تمهيدا للقاء بينغ، وروبيو ليست إلا البداية. إيران ثبتت شروطها والتفاوض غير المباشر، وبوزيشكيان ملتزمون بمذكرة التفاهم. إسرائيل تهندس الانتخابات، وزيلنسكي لهدنة الطاقة، والبرميل يعود إلى 104 دولار.
0: نتابع مع عناوين صحيفة اللواء. حملة إسرائيلية على اليونيفيل بمواجهة تشدد لبناني على الحماية الدولية للجنوب. سلام يشكر الكويت على دعم قطاع الطاقة، نحتاج أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة. بدء العقوبات على الطيران الإيراني، وطهران تهدد بشل مطارات جيرانها. اغتيال مسؤول مالي في حماس ودهس جندي إسرائيلي في الضفة.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت، موضوع اليونيفيل لم يحسم بعد، وسلام يسعى إلى كسر الجمود. جوزيف عون من أهم الرؤساء في تاريخ لبنان. ما جرى في غزة إبادة جماعية. أمير قطر، إسرائيل تتصرف كأنها تملك حق الوصاية على دول المنطقة.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، عون منع الفراغ أولوية، الغلاء يراكم مخاطر انفجار اجتماعي.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت طهران تصعيد خطابي لا يغلق باب التفاوض. معارك الجبال تفاقم الخسائر الحوثية. إدارة ترامب تخص شي باستقبال استثنائي. واشنطن تدعو بوتين لحضور قمة العشرين. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: ورجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفين فقراتنا ورح نكفي قراءة رسائلكم. الموضوع الزواج اليوم أخذ كتير ضجة، خاصة قاعدة 222 والحلول هيك اللي حاولنا نعطيكم إياها لتكون العلاقة زوجية هيك أحلى ومليئة بالحب والحنان. الأستاذ خليل بيضون عم بيقول صباح الخير إن شاء الله، بالنسبة لخطة 222 أنا معها تماما، ومش كل مشوار شرط أن يكون في دفع كتير مصاري،
3: صح.
2: الرضا هو المهم
3: تماما، وعم بيأكدوا كمان على فكرة الجست أنه ما شرط المصاري، صح، هو الجست الصغير من وقت لوقت بيحل كتير من المشاكل وبيعمل فرق. تحياتنا لكم أكيد. ريما اللي عم تطرح هيدا الفكرة، ريما من تركيا، حبت كتير هيدا القاعدة ونحن إلى حد ما عم نطبقها، وأكيد الكلمة الحلوة
2: حلو.
3: عم بتأكد عليها.
2: طيب حنان غنام عم بتقول أول شيء القاعدة اللي قالها علي ممتازة وعن تجربة، وجوابا على سؤالكم مثلا لما الشريك

0: بعطيه بوسه واذا كنت غلطانه بعتذر.
1: حلو.
0: طيب حلو. ماما خالتي منى عم تقول كل مشكله بتنحل بوقتها، ما نخبي لبعض ويكون في وضوح بالعلاقه، كل شيء بيزعجنا نحكي فيه ونتفاهم برواق. اوكي
1: حلو التفاهم.
0: أبو محمد زايد عم يسألني شو خطة 2-2-2. خلص ما بحرح
1: بعد شي حدا عم يسأل.
0: أنت بدك تتابع البرنامج من الأول.
1: رحت عليك
0: مرتين.
1: يا حاج
0: عدناها مرتين، شو بدي أقول لك؟ خلص ما بقى في وقت أصلا. شو بعد عنا؟
1: شو بعد في عنا؟ عنا قصة وعبرة.
0: لا طب خلت اليوم
1: قبل عنا يومين أسبوعين سنتين، هاي هي يا حاج، بس ما بدي زعله.
0: ايه؟
1: يومين أسبوعين سنتين، هول هن 2-2-2، كل يومين ظهرة مشوار.
0: لا قلتيها غلط.
1: بلا 2-2-2،
0: أسبوعين شهرين سنتين.
1: مش كل يومين. أسبوعين شهرين. لا ما فينا كل يومين. أسبوعين شهرين سنتين، كل أسبوعين ظهر المدام ظهرة هيك على الخفيف من قريبه، كل شهرين ظهروا ويك أند مع بعض، وكل سنتين سفرة صغيرة هيك حلوة. هاي هي قاعدة 2-2-2.
0: طيب كمال فتلنا بطبخة اليوم.
1: مصر على طبخة اليوم
0: معكرونة بلبن.

0: Hoppret el Yonk.
1: هلا هي مش طبخة هي مقبلات اوكي لانه كتير حشرتونا بالوقت حنحكي كيف منحضر الجارليك براد او الخبز اللي عليه توم. اول شي بدنا نجيب التومات منقشرهم منحطهم بالطواية مع زيت زيتون ومنقليهم لهيدول التومات لما بيتقلوا ويصير لونهم ذهبي وكتير حلو. منزيد عليهم كمان زبدة, منزيد عليهم بابريكا, ملح, البهارات, وايضا البقدونس. منجيب العجين اللي نحنا بدنا نمد عليها هيدا الشي الخليط, نخبز أول شيء, منرق العجينة, منحط فوقها الخليط اللي نحن عملناه, ومن بعدها منحط فوقها الجبنة المبروشة ومندخلها على الفرن ومنقطعها صحتين. وهنا هي كتير حقيقة طيبة ومن المقبلات.
2: فيهم يعملوها على توست يعني بلا عجينة,
1: فيهم يعملوها على توست, فيهم يعملوها على العجينة البيتزا الجاهزة النص مخبوزة,
2: أو الخبز الفرنجي الميبس.
1: صح تمام,
2: كمان بتطلع
1: طالما ما حتحطها بالفرن حترجع كرانشي يعني بيمشي حالها. فهيدي هي الجارليك براد,
2: جربوها وخبرونا قصة وعبره.

0: يقال إن إخوة ورثوا أرضا مليئة بالحجارة والصخور الصلبة، فحزنوا وتركوا الأرض لواحد منهم فاقدين الأمل بها، فقال الشاب: الله بارك لي فيها وسأجد الخير إن شاء الله. فبدأ بجمع الحجارة وتنسيقها، وباع الصخور الضخمة لشركات البناء بمبالغ كبيرة، ثم وجد تحتها تربة خصبة جدا زرعها بأندر أنواع الفاكهة. العطايا من الله قد تأتي مغلفة بالجهد والمثابرة والصبر، فمن أحسن الظن وعمل قد يستخرج الذهب من الصخر.
1: حلو كتير هالقصة، ولناخد العبر منها بيسعدنا نستضيف الحاجة سعاد المصري. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، الله يقويكم.
0: أهلا وسهلا بالحاجة سعاد المصري، تحياتنا لك،
2: أكرمك الله. أكرمكم الله، بدي هنيكم على هالبرنامج الحلو حقيقة، صباح المعرفة شيء حلو كتير لا يخلو من الفوائد، يعني عم نتسلى بس في أهداف من وراها، نحكي كلام يهدف يعني لأشياء حقيقة.

0: إذا الواحد طبقها بيستفيد منها يعني بدنيا وإن شاء الله في الآخرة كمان. الله
1: مشكورة
0: تعالى
1: ستنا،
0: يعطيكم العافية.
1: أكرمكم
2: الله، يعافيك، بارك الله بكم. تفضلي حاجة سعاد.
0: أما بالنسبة للقصة، مثل ما قال أستاذ علي، القصة كانت كتير حلوة، فيها كتير فوائد. أول شيء الواحد بيطلع أنه مطلوب يقدر النعم ولا يزدري ما أنعم الله تعالى به عليه. لو كان هيدا الأمر هو بيعتبره أنه هيدا شو هالشغلة الصغيرة، أنا طموحي أعلى من هيك، ولكن الواحد منا بيطلع أنه الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة ولو كانت قليلة بالنسبة له، ولكن الله أنعم بها عليه من غير وجوب عليه. الله تعالى لا يجب عليه شيء، الله تعالى لا يجب عليه أن يعطينا كذا وينعم علينا بكذا ويتفضل علينا بكذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. فلما الله تبارك وتعالى يعطينا نعمة، مطلوب الواحد منا يقدر هيدي النعمة ويفكر أنه أنا عندي هيدي النعمة ولو كانت بالنسبة إلي، أنا طموحي أنه يصير عندي أكثر وأكثر، ولكن هيدي النعمة الله أنعم بها علي، وكثير من الناس ما عندهم هيدا النعمة اللي أنا عندي إياها. فهيدا الرضا شيء مهم جدا، تقدير النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك هيدا الشيء مهم جدا، وهيدا بيرتبط بالشيء اللي كنتوا عم تتحدثوا فيه من شوي، إنه حقيقة الواحد لما بيرضى هيدا الأمر بيفرح فيه، بيصير في عنده اندفاع ليشتغل على هيدا الموضوع، بتتحسن حياته، بيبقى فرحان ومبسوط بما أعطاه الله إياه. أما الذي يزدري النعمة ويطلع أنه شو هيدا، بتلاقي شو ما صار ولو كانت هيدا الشيء كتير كبير، ما بيبقى فرحان فيها، فبيبقى على طول متنغص. فالرضا بالنعمة هاي وعدم الزراءة هيدا شيء مهم. أن يحمد الله تبارك وتعالى، الواحد منا يحمد الله على ما أعطاه، والله تعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، هيدا شيء مهم جدا. ثم يتوكل على الله ويكون عنده ثقة قلبه بالله أن الله تعالى سيبارك له بهذه النعمة. وهذا اللي عمله هذا الإنسان، إخواته بالنسبة إلهم كانت هيدا الأرض، إنه شو الأرض القاحلة اللي بقلبها صخور وبقلبها حجارة، شو بدنا نعمل فيها، تركوها ومشيوا. أما هو فرح بالنعمة، حمد الله تبارك وتعالى عليها، حسن الظن، ثم بدأ بالعمل. وبدأ بالعمل، هيدا الشيء مهم جدا، انه الامور الدنيويه بالعاده ما بتحصل بالتقاعس والكسل والتواني، وهو واحد قاعد على الكنبايه بده يصير وبده يصير معه وبده يصير مهندس ودكتور. وهيدا بتوجه فيه للشباب والشابات بهيدي الايام، بعرف انه في قسم منهم كبير كادح وحقيقه بيشتغل وبيعطي جهد وبيثابر، ولكن في قسم من هيدا الجيل للأسف يمكن بسبب العادات السيئة اللي عم بيعودون عليها، هيدا موضوع التليفونات اللي على طول بتضل بإيد الكبير والصغير، لدرجة أنه شو بيصير عنده بالبيت يكون منه دريان، يعني حامل التليفون وقاعد كل الوقت عم يتفرج على هيدا الشاشة، بيصير عنده كسل، مع أنه بالزمان ما كانت هيدا العادات. كانوا يعودونا من نحن بكار أنه نحن بدنا نشارك بمجتمعنا، لو بالأساس من خلال البيت اللي هي الأسرة، كان البنت تكون صغيرة بعدها ما بتوصل على المجلة، بتذكر كانوا يحطوا لها هيك يقولوا لها مثل الطبلية أو شيء،
1: صح
0: بالضبط، حتى تقدر توصل على المجلة لتساعد أمه وتلي الجليات، الولد لما يأكل يقوم يجيب الصحون يحطهن. وهيدا شيء مهم إن يكون هو جزء من هيدا المجتمع، بحس بأهله، بحس برفقاته، بيشتغل، بيعلموه على التعاون والنشاط، مش أنا ما لي علاقة بحدا وحامل هالتليفون وقاعد ومين ما بيعيط لي ما بسمع. فهيدا الشغل مهم، يعني الله تعالى أعطاك كمان أنت بدك تبذل جهد، فهيدا الإنسان شو عمل؟ بذل جهده، حمد الله، توكل على الله وبلش بالشغل، اشتغل، بلش يبيع هالحجار اللي هن بنظرهم اخواته كانت انه شو حجار وصخور شو بدنا فيها، هو باعه واخذ ثمنه، ثم ظهر له بعد ذلك هيدي النعمه. شو في تحتها؟ يعني تحتها شيء ارض خصبه وزرعها بالجهد، بالعمل الدؤوب بالصبر. وهون بدي نبه لشغلة مهمة، الواحد منا لما بيشتغل حتى بأمور الدنيا، حتى لما بيروح يجلب الرزق، ليكن عنده النية الحسنة في قلبه. شو يعني؟ يعني واحد مزوج رايح يشتغل، بيشتغل أي شغلة يجلب منها، بيتذكر أنه أنا بدي أجلب الرزق من حلال، مش واحد بيكون منه ما فرقانة معه المهم أنا بدي أجيب مصاري، من حلال من حرام آخر همني، لا، يسعى أن يجلب لأولاده الصغار لزوجته الرزق الحلال. هاي واحد. اثنين، لما هو بينوي أنه أنا هيدي أنا عم روح جيب النفقة الواجبة علي، يعني أنا عم بعمل شيء أمرني به الله تبارك وتعالى، فإذا أنا أخلصت النية لله أنه أنا عم جيب المال الحلال لأنفق فيه على زوجته وأولادي اللي هن دون البلوغ وهذا واجب، شو بيكون؟ بيكون عم بيروح بيحصل الرزق وينال ثواب أيضا من الله تبارك وتعالى. فبده يكون الواحد على طول عنده النية الحسنة. فهي دول يعني الشباب والشابات، حتى لو أنت بدك توصل لهدف معين، أنت بدك تصير بمطرح معين، بدك تاخد شهادة معينة، دايما يكون عندك النية الحسنة أنه أنت تعين بذلك مجتمع المسلمين، تعين الدعوة والدين، تعين أهلك وأصحابك، تخدم مجتمعك، وهيدا مهم جدا انه يكون موجود. ثم المال لا تأتي به الا من حلال، لانه الامور الناس بامور المال بينقسموا لاربع اقسام، ثلاثه منهم هالكين وواحد بس ناجي. اللي بيجيب المال من حرام ويصرفه في الحرام هالك، هيدا المال بيكون عليه وبال يوم القيامة. كذلك الذي يأتي بالمال من حرام ثم يصرفه بالحلال، وفي ناس كتير بيجيبوا المال من معاملات فاسدة، من معاملات ربوية، من أشياء محرمة، ثم يصرفها بعد ذلك مثلا في نفقة أهله، أو بعض منهم بيبنوا مساجد يمكن بمال حرام، هذا لا يكون له ثواب بهذا المال، هذا المال يكون وبال عليه ويكون هالك يوم القيامة. وكذلك الذي يأتي بالمال من حلال ثم يصرفه بالحرام، كتير ناس بيكتسبوا المال من حلال بشغلة هي حلال، ولكن بروحوا بصندوهم كل السنة حتى آخر السنة بهيدا الشهر المعين، بروحوا على هيدا البلدان حيث الفساد والضلال والخمر والزنا ونحو ذلك، فيصرفوا في الحرام، فأيضا يكون وبال عليه. إذن الناجي واحد هو الذي يأتي بالمال من حلال ثم بعد ذلك يصرفه أيضا وينفقه في الحلال، فهذا يكون ناجيا يوم القيامة. فيعني هذه القصة كتير حلوة، والواحد بعد بيستفيد منها كتير عبر، الرضا بنعم الله، تحسين الظن، العمل الدؤوب، العمل بنية خالصة، جلب المال من الرزق من حلال، كل هذا يستفاد من هذه القصة.
2: تبارك الله بكم، تبارك الحاجة الله. سعاد
1: الشرح الحلو يعني، تبارك الله. الله الله يقويك حاجة سعاد
0: وإياكم يا حبيبة قلبي.
1: على فكرة في تحيات كتير من المتابعين، وكمان من زميلتنا ميان دمشقية بتقلك أنه اشتقت لك كتير،
0: وأنا كمان اشتقت له، وكلهم بحبهم كتير. بارك الله
1: يلا قريبا إن شاء الله منلتقي ببرامجنا. بارك الله فيك
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك الحاجة سعاد المصري على الكلام الطيب.

0: اليوم الخميس 24 أيلول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:36 دقيقة، العصر 4:02، المغرب 6:41 دقيقة، والعشاء 7:58.
1: بيبقى أني أذكركم ببرنامج فضيلة الشيخ أحمد نوح الأزهري، تعلم أحكام قراءة القرآن، حضروا المصاحف وكونوا حاضرين معه اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، وحيتناول أهمية علم التجويد وفضله واستعداده، وأيضا سورة التحريم تفسيرا و تجويدا.
0: موعدنا وقتنا خلص، بتجدد الموعد إن شاء الله التنين، يعني حنغيب عنكم جمعة سبت أحد، نرجع التنين بإذن الله 7:15 الصبح، صوت وصورة.
1: مواضيع جديدة وفقرات عديدة، إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نقرأ من تفسير القرآن الكريم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فأخلص النية لله. وهذه الحلقة الأولى من تفسير سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. هذه السورة كما قال بعض المفسرين مكية، لما روى ابن مسعود أنه قال هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وقوله تعالى والنجم إذا هوى، هذا قسم من الله عز وجل بالنجم، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فمنهيون عن أن نقسم بالمخلوقات، نقسم بالله أو بصفة من صفة الله. وما المراد بالنجم هنا؟ قال بعض العلماء الثريا، وهي مجموعة من النجوم تسمى الثريا، فقالوا أقسم الله عز وجل بها. ومن العلماء من قال المراد بالنجم هنا جنس النجوم، أي أقسم الله بالنجوم، ومعنى إذا هوى أي إذا غرب. ومن العلماء من قال والنجم إذا هوى قسم من الله تعالى بالنجم، أي بالنجوم، إذا هوت، إذا تساقطت يوم القيامة، فإن هذه النجوم التي نراها الآن في يوم القيامة يذهب ضوءها، كما قال الله تعالى في سورة المرسلات فإذا النجوم طمست، أي ذهب بنورها وتساقطت، وكما قال الله تعالى في سورة التكوير وإذا النجوم انكدرت. وقال القرطبي وقيل المراد به النجوم التي ترجم بها الشياطين. وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا كثر انقضاض الكواكب قبل مولده، فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريرا كان يخبرهم بالحوادث، فسألوه عنها فقال انظروا البروج الاثني عشر، فإن انقض منها شيء فهو ذهاب الدنيا، فإن لم ينقض منها شيء فسيحدث في الدنيا أمر عظيم، فاستشعروا ذلك. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الأمر العظيم الذي استشعروه، فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى، أي ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبوة التي حدثت. إذن هذا قسم من الله تعالى والنجم إذا هوى. وجواب القسم ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل عن قصد الحق صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لقريش. وما غوى في اتباع الباطل، وقيل الضلال نقيض الهدى والغي نقيض الرشد، أي هو مهتد راشد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي. ما ضل صاحبكم وما غوى، الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى وعصمه من كل أنواع الكفر. لم يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء في أي نوع من أنواع الكفر في كل حياته من صغره إلى أن مات، فالأنبياء معصومون من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخصة قبل النبوة وبعدها، لا يحصل منهم شيء من ذلك. ثم قال تعالى وما ينطق عن الهوى، أي وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. قال النسفي: ويحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام. ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى ولا يحتمل الغلط. ثم قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى إليه. الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يخطئ في أي حكم شرعي. القرآن أوحى الله عز وجل به إليه. الأحكام الشرعية السنة كان ينزل بها جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام لو اجتهد فيها رسول الله فإنه لا ينطق بها عن هوى نفس من غير دليل، إنما ينطق بها عن علم وعن وحي، فيكون ما قاله عليه الصلاة والسلام موافقا لما أوحى الله تعالى به إليه. ثم قال تعالى: علمه شديد القوى، أي علم محمدا شديد القوى. من هو الذي وصفه الله بأنه شديد القوى؟ هو جبريل عليه السلام، وصفه الله تعالى بالقوة شديد القوى. ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط عليه السلام من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء، ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. جبريل عليه السلام وصفه الله عز وجل في القرآن أيضا بقوله في سورة التكوير: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي إن جبريل عليه السلام ذو قدرة ذو قوة على فعل ما أمره الله تعالى به وما كلفه به، وهو مكين أي متمكن ذو جاه ومنزلة عند الله، كما وصفه الله تعالى بقوله: مطاع ثم أمين، أي تطيعه الملائكة. ثم أي هناك في السماوات الملائكة يطيعونه، فهو رئيس الملائكة وهو أمين على الوحي عليه السلام. فانظروا إلى هذه الآية وتفكروا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه أي علم الرسول جبريل عليه السلام. فإذا كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم علمه جبريل، فكيف بغيره؟ يحتاج إلى من يعلمه. فهؤلاء الذين يطالعون في الكتب لأنفسهم ويعتمدون على فهم أنفسهم وهوى أنفسهم لا يطلعون علماء عاملين، بل يطلعون ضالين مضلين. فانتبهوا لذلك، العلم في الصدور وليس في السطور. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. العلم يؤخذ بالتلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات، لا سبيل لتحصيله إلا بهذه الطريقة. ثم قال تعالى: ذو مرة فاستوى. ذو مرة ذو منظر حسن عن ابن عباس، وقلنا ذو مرة ذو قوة، فاستوى فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي. وكان ينزل كثيرا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها، فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس، فملأ الأفق، وقيل ما رآه أحد من أنبياء الله عليهم السلام في صورته الحقيقية سوى محمد صلى الله عليه وسلم، رآه مرتين على صورته الأصلية، مرة في الأرض ومرة في السماء. ثم قال تعالى: وهو بالأفق الأعلى. هذه الآية المراد بها جبريل عليه السلام حين رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان جبريل بالأفق الأعلى، كان في ناحية مطلع الشمس، كما قال تعالى في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. ثم قال تعالى: ثم دنا فتدلى. ثم دنا جبريل عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دنا فتدلى، فزاد في القرب، تدلى إلى النبي، والتدلي هو النزول بقرب الشيء. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما ذاك جبريل. رواه مسلم. ثم قال رب العزة سبحانه وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، اقترب سيدنا جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام قدر قوسين عربيين، وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والصوت والذراع والباع. وفي الحديث: لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا وما فيها، والقد الصوت. وتقديره أي معنى الآية الكريمة: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين أو أدنى، أي على تقديركم، كقوله في سورة الصافات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وهذا لأنهم خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم، وهم يقولون هذا قدر رمحين أو أنقص. وقيل بل أدنى، يعني بل أقرب. والمراد هنا بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، لو نظر ناظر إلى جبريل عليه السلام حين اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لقال: إن سيدنا جبريل اقترب من رسول الله مقدار ذراعين أو أقل. وهذا على طريقة العرب في كلامهم. وفي هذا الوقت كان جبريل عليه السلام كما قلنا ظهر على صورته التي خلقه الله عليها عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أيها الأحبة إن رحلة الإسراء والمعراج ليس معناها أن الرسول التقى بالله كما يلتقي المخلوق بالمخلوق، وليس معناها أن الرسول ذهب إلى مكان يسكنه الله، فإن الله موجود بلا جهة ولا مكان. الله تعالى جمع للرسول كل الأنبياء في المسجد الأقصى فصلى بهم إماما، وهذا إظهار لشرف النبي. ثم سبقه 8 من الأنبياء استقبلوه في السماوات السبع. ثم وصل الرسول إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أي صوت أقلام الملائكة الذين ينقلون في صحفهم من اللوح المحفوظ بأمر الله. الله سبحانه وتعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله تعالى، فسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس ككلام العالمين. وجعل الله تعالى له في وقت قوة البصر في قلبه، فرأى الله تعالى الذي ليس كمثله شيء بقلبه. ليس الله دخل في قلبه، فإن الله عز وجل ليس له صورة ولا شكل ولا هيئة ولا مثال ولا جوارح ولا أعضاء، لأنه منزه عن صفات المخلوقين. فإذا المقصود من هذا المعراج تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم مكانته بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، لأن الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه إظهار لشرفه ودرجته ومنزلته العالية عند الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يعتقد أن الله يسكن مكانا، يسكن السماء أو يسكن العرش، هذا لا يجوز على الله. الله منزه عن صفات المخلوقين كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء، أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات حيث استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين، وكان تفجير ضخم هزة عند الأولى من بعد منتصف الليل بلدة الخيام ومحيطها، وكان التفجير شديد القوة إذ وصل عصفه إلى بلدتي جديدة مرج عيون والإليعة والمناطق المحيطة. دبلوماسيا، افتتحت اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويشارك فيها لبنان بوفد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كانت له أمس متوحة لقاءات مع رؤساء عرب وأجانب ومسؤولين دوليين. ويحمل سلام خلال لقاءاته في الولايات المتحدة ملف إعادة الإعمار باعتباره حاجة ملحة في هذه المرحلة، إلى جانب الملفات الأخرى المتصلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة ومضي الدولة في قرارها حصر السلاح بيدها ودعم الخارجي المطلوب للمؤسسات الأمنية اللبنانية. معيشيا، شددت رابطة موظفي القطاع العام على بدلات النقل وكلفة الوصول إلى مركز العمل، وطالبت بإعادة النظر في البدل المقطوع في ظل استمرار التضخم بعدما فقد هذا البدل جزءا كبيرا من قيمته الفعلية وتآكل القدرة الشرائية للأجور. وعليه تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب غدا الجمعة رفضا لاستمرار هذا الواقع، وتؤكد أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف. هذا ودعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إلى أوسع تحرك لكل القطاعات في لبنان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سيعقد مؤتمر صحفيا الثلاثاء لتحديد آلية تنفيذ الإضراب والتحرك وتفاصيلهما. دوليا، حذر الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، معتبرا أن ذلك لن يحقق الأمن وأن السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. وإلى المغرب، حيث تصدر حزب الأصالة والمعصرة المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعد وفق نتائج مؤقتة أعلنها وزير الداخلية بحسب وكالة فرانس بريس. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجلس الأمن الدولي بأن موسكو لن تعلق حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا، وقال لن نعلق عملياتنا العسكرية الخاصة، متهما أوروبا بالسعي لاستغلال أي توقف للقتال من أجل إمداد نظام كييف بالأسلحة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن. وهنا فائدة، يقول أهل العلم: التجويد معناه لغة التحسين. التجويد هو مصدر، هذا اللي بيجي ثالث بتصريف الفعل، بتقول جود يجود تجويدا، فالتجويد هو مصدر، معناه الإتيان بالجيد. فأنت لما تقرأ بالتجويد أو حين تقرأين بالتجويد فأنت تزينين وتحسنين قراءتك. يقال شيء جيد يعني شيء حسن. هذا المعنى اللغوي للتجويد. طيب شو معنى التجويد؟ ما معنى التجويد في الاصطلاح يعني في هذا العلم؟ اصطلاحا تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفاته. كل حرف تنطقه تقرأه في القرآن، حرف بكلمة بالقرآن تعطيه حقه، تخرجه من مخرجه وتأتي بصفاته وما تستحقه تلك الصفات. يعني تعطي الحرف حقه ومستحقه. ما الفرق بين حق الحرف ومستحق الحرف؟ حق الحرف هو الصفة اللازمة له، مثلا الاستفال، ما بيرتفع اللسان عند النطق بالحرف. السين مثلا، نستعين، السين مستفلة، إذا فخمتها عملت مستعلية بطلت سين، لأن الاستفال صفة لازمة لهذا الحرف. شو بينشأ، ماذا ينشأ عن الاستفال اللي هو المستحق؟ المستحق هو ترقيق هذا الحرف. طيب ناخذ مثل تاني، الإطباق، حق الطاء الإطباق. شو الإطباق؟ ما هو؟ هو انطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، أثناء النطق بهذا الحرف. فإذا بينطبق طائفة من اللسان على الحنك، طاء، طائفة، أطوارا، هيدا حق الحرف، حق الطاء الإطباق، من حقوقها، من صفاتها اللازمة. طيب شو المستحق؟ المستحق أنه ينحصر الصوت، انحصار الصوت عند النطق بهذا الحرف. الشدة، شو الشدة؟ حصر الصوت في المخرج، الهمزة، الجيم، القاف، الطاء، من صفاتها اللازمة الشدة، هذا حق الحرف، تعطي الحرف حقه. شو المستحق؟ انه عدم جريان الصوت، انه ينحصر الصوت عند النطق بهذا الحرف. هل لما تقول أج مثل لما تقول أش؟ لما تقول أش الشين يجري الصوت معها، فالشين حرف رخو، أما في الجيم، في القاف، في الطاء، في الهمزة حرف شديد ينقطع الصوت عند النطق به. فإذا التجويد إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. عرفنا شو معناتها الكلام. شو بقولوا كمان بعض العلماء في التعريف؟ بيقول وترتيب مراتبه، الحروف إلى مراتب، مثلا مرتبة التفخيم، في حروف مفخمة خص ضغط انقض مستعلية، في حروف مرققة، في مرتبة التفخيم ومرتبة الترقيق. اللي غير السبع حروف الاستعلاء هي مرققة، ولك أن تجعلها ثلاث مراتب: مرتبة التفخيم ومرتبة الترقيق وحروف تارة مفخمة وتارة مرققة. اللام تارة مرققة وتارة مفخمة. الله، بسم الله. الراء أحيانا تفخم وأحيانا ترقق على حسب القواعد اللي درسناها وضعها العلماء في علم التجويد. وكمان الألف الممدودة إجا قبلها حرف مستعلي فتفخم، حرف مرقق ترقق الألف الممدودة. طيب، والمفخمات دائما حروف الاستعلاء، وكما ذكرنا في الحلقات السابقة إنه حروف الاستعلاء لها مراتب، بعضها أعلى من بعض، مفتوحها أعلى من مضمومها، أعلى من مكسورها،
وبعضها أقوى من بعض. الطاء أقوى وأعلى بالتفخيم من الضاد بالتفخيم وبالإطباق كمان، والضاد أعلى من القاف وهكذا، لأن القاف ما فيها إطباق. قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله، كان بالقرن الرابع، توفي تقريبا في منتصف القرن الخامس الهجري. ماذا قال؟ عم يعلمنا أنه بدنا نتمرن، بدنا نقرأ، بدنا نمارس. ليس بين التجويد وتركه إلا شو؟ إلا رياضة، يعني تمرين تكرار، إلا رياضة لمن تدبره بفكه. يعني بتقرأ مع التدبر، بتحاول بتعرف من وين يخرج الحرف، وبتبلش تجرب وتعيد وتكرر. وليش قال بفكه؟ في حروف ما بتخرج مما بين الفكين، لأنه غالب الحروف تخرج مما بين الفكين. طيب شو طريق التجويد؟ كيف بناخده؟ هل بنفتح المصحف وبنقرأ لوحدنا بدون تلقي، بدون تعلم؟ هل أنت إذا بدك تتعلم الحساب لحالك هيك بتفتح كتب الحساب وتقعد تفكر؟ الكيمياء، الفيزياء، الطب، الهندسة، تكتفي بأن تشتري الكتب وتقرأ وحدك فبتصير طبيب وبتصير مهندس وبتصير كيميائي؟ لا، لابد من التلقي ولا بد من شرح الأستاذ. وهكذا التجويد، وهكذا قراءة القرآن. ليش بهيدي العلوم بعض الناس بيقولك لا، لابد تفوت جامعة، مدرسة، تفوت أكاديمية، تاخد شهادة، تسمع من الدكاترة، وبيجي عند قراءة القرآن بيقولك خلاص الدين يسر، افتح وقرأ انت ونيتك، الله تعالى يتقبل منك طالما نيتك حسنة. ما بيكفي بس النية الحسنة، نية حسنة وعمل موافق للشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، قرأ عليهم، تلقوا منه القرآن، وعلموا من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا. فإذا طريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطريق أداء القراءة بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفات الحروف. يعني مش شرط تحفظ التعريفات وتاخد التعريفات، تقرأ والشيخ بيصلح لك. من زمان بالعهد الأول ما كان في كتب مصنفة فيها التعريفات والإخفاء معناه كذا والإدغام كذا والخاء تخرج من مخرج كذا، بس أنت بالأداء عم تصحح، عم تقرأ مظبوط. بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف والوقف، تعرف مواضع الوقف والابتداء، مواضع الابتداء والرسم في حروف، مثلا تاء التأنيث أحيانا ترسم في المصحف مبسوطة مجرورة، وأحيانا مربوطة. طيب المبسوطة كيف توقف عليها والمربوطة كيف بتوقف عليها؟ كل هذا بدك تتعلمه بالتلقي، بالمشافهة من المشايخ. وين بتوقف؟ ما تقول لا تقربوا الصلاة وتوقف. ما تبلش إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعرفة الوقف ومعرفة الابتداء هيدا من علم التجويد، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال سيدنا علي رضي الله عنه في حروف مثلا مرسومة في المصحف لكن لا تقرأ، تعرف أنت علامات ضبط المصحف، سأريكم آياتي، سأريكم دار الفاسقين، في واو بس ما عم نلفظها، ما عم نقول سأريكم، عم نقرأ سأريكم. كيف نعرف هذا؟ بالمشافهة، بالتلقي. فإذا الأخذ من أفواه المشايخ هذا اللي بسموه المشافهة. بعض الأحكام لا يكتفى بمجرد السماع من الشيخ، مثل الاختلاس والروم. راجع الحلقات الماضية حكينا عن الاختلاس كيف هو، والروم ما معناه وكيف يؤدى. فلا بد فيهما من المشافهة، بتسمع من الشيخ كيف عم يعمل الروم، كيف عم يعمل الاختلاس، ثم تقرأ تعرض عليه، تقرأ عليه. طيب وفضله، شو فضل علم التجويد؟ أنه يعلم التلاوة على الوجه الذي أنزل. كلنا يحب ويتمنى أن يقرأ القرآن كما قرأ الصحابة، كما قرأ المتقنون، العلماء الأجلاء. ما حدا منا بيحب أنه يقرأ ويغلط بقراءة القرآن بكلام الله تعالى. والقارئ المتقن للتجويد أو السامع لتلاوة المتقن هيدا بيساعده على تدبر الآيات والتفكر في مقاصدها. فالتجويد يساعد
يساعد على إتقان التلاوة وحسن الأداء، مما يجعل الاستماع إلى القرآن أكثر خشوعا وتأثيرا في النفس، وهو يضفي جمالا على الصوت. لما تقرأ بالتجويد صوتك بيحلو، قراءتك بتصير يعني حلوة، يتقبلها السامع، لأن التجويد في جوهره شؤلنا يعني التحسين والتزيين، وهو اقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وعمل بأوامره، لأن الرسول عليه السلام كان يقرأ القرآن مجودا، يعني كان يجود يقرأ بالتجويد. وتعلم الصحابة منه هذه الكيفية، فتعلم التجويد وتطبيق التجويد هو اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكسب القارئ به الثواب العظيم والجزيل من الله تعالى. ومن فوائده وفضله أنه يقوم اللسان، بيظبط لك لسانك ويساعد على النطق الصحيح، ولا يقتصر علم التجويد على قراءة القرآن على تلاوته فحسب، بل يقوم اعوجاج اللسان ويدربه على النطق الصحيح للغة العربية نفسها، بأويك بالعربي بالقراءة العربي. فالعديد من قواعد التجويد متشابكة مع مباحث اللغة، مثل مثلا موضوع همزة القطع وهمزة الوصل والإدغام والإظهار، هذه مباحث لغوية وبتدرسها كمان بعلم التجويد. نسأل الله تعالى يعلمنا ما ينفعنا. سنقرأ إن شاء الله تعالى اليوم من سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. بدأنا بالمد المنفصل، مدينا أربع حركات، يا أيها، جبنا الشدة تاعت الياء، يا أيها النبي لما خطف ما فيها مد، ميم مفتوحة، لما تحرموا، ما تقول لما تحرموا، غلط، كنا عم تزيد حرف. بعدين بالنسبة للياء المشددة يعني ما بتقطع الصوت فيها لأنه في شدة، الياء حرف رخو، منه حرف شديد، منه من حروف أجد، قط، بكت، حرف رخو، بس منجيب الشد، يا أيها، إياك، يا أيها النبي، هيك حصلت الشدة. أما إنك تقول مثلا إياك قطعت الصوت، لا، هذه مبالغة. هلأ بيمرق معنا إنه بنقرأ بدون تكلف بدون تعسف. والله غفور رحيم، هون إدغام بلا غنة، غفور رحيم، فدخل التنوين الراء فصار النطق براء مشددة، غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد جبنا القلقلة نبرة في مخرج الحرف، لأن حروف القلقلة هي حروف جهر وحروف شدة، الدال منها سكن الحرف بتجيب القلقلة. قد فرض، فخم الضاد، قد فرض الله لكم، بينا ضمة الكاف، كيف تحصل الضمة؟ بضم الشفتين. يعني نحن ما بدنا نتكلف ونتعسف ويقرأ الواحد كأنه حاطت أكل بتمه أو يشدد كل الحروف، ولا أنه بده يبقى تمك ما يتحرك، لا، بده يتحرك بالضمة، تضم الشفتين، بالحرف المفتوح تفتح الشفتين، يعني فتح وسط، وهكذا. والله، ما تقول واه، واه، والله مولاكم. فرق بين مولاكم ومولاكم، كم، فرق بين به وبين به، لما توصل شو بتقول؟ بهي، بهي، فجبت الكسرة كاملة في الباء. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، مش عن بعض، ما في قلقلة بالضاد، تسكنها، عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا قلبت النون الساكنة ميما عند الباء، عن بعض. وأظهره بتطلع بتفخيم الضاء بعد ترقيق الهمزة، بعدين تنزل
للهاء المرققة مش وأظهره ها لا وأظهره. شفت كيف عم نحرك تمنا؟ ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. فلما منجيب الشدة واضحة، الغنة من الخيشوم في الميم المشددة. فلما نبأت به قالت، فلما نبأها به، هنعيد. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ليش رققنا الراء؟ خلاص سكنت وقبل ياء ساكنة، فإذا هي مرققة. الخبير. هلا منجيب الإخفاء. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كمان هون رققنا لأنها سكنت وقبلها ياء ساكنة. كمان تظاهرا، بدك تحرك تمك، تاء مرققة، ظاء مستعلية، بعدين هاء مرققة، تظاهرا.

منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. تائبات فيها مد متصل، عابدات مد طبيعي، عابدات سائحات إخفاء، سائحات فيها مد متصل أربع حركات، سائحات ثيبات إخفاء، إخفاء التنوين عند الثاء، ثيبات وأبكارا إدغام مع الغنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون مش ويفعلون، ما بتحرك الألفاء تسكنها. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، فيك تقف هون وفيك توصل هون، حاطين لك علامة إنه الوصل أولى. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نكتفي بهذا القدر من القراءة. سورة التحريم نزلت على رسول الله بعد الهجرة، يعني مدنية، فيها أحكام، فيها إرشاد للأسرة، فيها الحث على الحفاظ على أسرار الزوجية، فيها الحث على التوبة، فيها ضرب الأمثال، وهي 12 آية بدأت كما قال أبو حيان بسؤال تلطف للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قدم قبله يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تمنع نفسك مما أحل الله لك. ليس معناه التحريم الشرعي الذي يترتب عليه العقاب، لا، الرسول لا يحرم ما أحل الله له بالمعنى الشرعي، منع نفسه من شيء الرسول عليه الصلاة والسلام لتطيب خاطر بعض نسائه. اختلف العلماء في الحلال الذي منع رسول الله نفسه منه. هلأ بالصحيحين موضوع العسل، إنه شرب عسل عن بعض زوجاته فغارت بعض الزوجات، روي أنه عليه السلام، هذا بالصحيحين، أنه شرب عسلا في بيت زينب بن جحش رضي الله عنها، وكان يتردد إليها يشربه عندها فغارت بعض نسائه. بالروايات بتبين أن السيدة عائشة واتفقت مع السيدة حفصة رضي الله عنهما، فتواصت عائشة وحفصة أن يذكرن له أن ريح ذلك العسل ليست بطيبة، وقالتا إنا نشم منك ريح المغافير. إذا المغافير يعني صمغ حلو له رائحة ليست بطيبة، شجر العرفط بيطلع هذا، بيسيل منه هذا الصمغ، إذا رعيت النحل عليه فقد يطلع العسل منه هيك ريحة. الرسول لا تخرج منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم. وكان

رجعنا إليكم أيها الأحبة المستمعون. كنا عم نقول أنه قالوا له للرسول عليه الصلاة والسلام إنا نشم منك ريح المغافير، هذا بسبب الغيرة، ولو كانوا وليات صالحات بس النساء بيحصل منهم هذه الغيرة. فالقرآن هون أدبن وعلمن. وكان رسول الله يكره التفلة، لا يحب الريح الكريه، والرسول ما كان تطلع منه ريحة كريهة حاشاه صلى الله عليه وسلم. فحرم على نفسه شرب هذا العسل، بمعنى منع نفسه منه وقال لا أشربه، قال لن أعود إليه، شربت عسلا عند زينب ولن أعود، يعني حرم نفسه من هذا النوع من العسل. وقلنا المغافير يعني هو صمغ حلو له رائحة ليست بطيبة، إذا رعى النحل من هيدا الصمغ على شجر مثلا شجر العرفوت ممكن يطلع بالعسل مثل هيدا الريحة. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني تبتغي تطيب خاطر أزواجك، والله غفور رحيم، لا يلزمك ما ألزمت نفسك من منعها من الحلال الذي أحله الله لك، بل يبيح ذلك لك ويجعل لك منه المخرج. والرسول عليه السلام ما حرمه على نفسه وعلى غيره، إنما حرمه على نفسه بمعنى أنه منع نفسه منه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل. الحلواء بالمد هو كل شيء فيه حلاوة، بطعمه فيه حلاوة، طب ما العسل فيه حلاوة، يعني هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وخص بالذكر لأنه العسل له فضل وله شرف وله مزية. كان رسول الله يحب الحلواء والعسل، يعني يعجبه الطعام اللي فيه حلاوة. فكان إذا صلى العصر من تواضعه وحسن عشرته دار على نسائه يسلم عليهن فيدنو منهن فيدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، بقي عندها فترة أطول. هلا هيك بهيدي الرواية، لكن الحفاظ قالوا اللي احتبس عندها أكثر هي زينب بن جحش مش حفصة كما في رواية البخاري. فتواطأت حفصة وعائشة، اتفقوا مع بعض يعملوا هيدا الشيء اللي ضايق الرسول عليه الصلاة والسلام. فسألت، عم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها، أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، آنية فيها عسل، فسقت رسول الله منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، راحت عند السيدة سودة رضي الله عنها وشقالت له، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني لا يحب الريح الكريه، والرسول لا تخرج منه رائحة كريهة، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، يعني أكلت رعت النحل من هيدي الشجرة اللي اسمها العرفط اللي بتطلع هيدا المغافير الصمغ اللي ريحته منها طيبة، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول، يعني سودة عم تقولها للسيدة عائشة، والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بما قلت وهو لعلى الباب، بعده على الباب كنت بدي قل له اللي أنت قلتي لي خوفا منك فرقا منك. فلما دنا رسول الله قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط، يعني رعت النحل من هذه الشجرة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه، يعني صارت حزنت بعد ذلك وعم تقول أنه بسببنا ما عاد يأكل من هيدا العسل. فقالت للسيدة عائشة أسكتي، يعني شوف الغيرة كيف تفعل بالنساء. رضي الله عن زوجات عن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني الله بين لكم وقدر
ما تحللون به أيمانكم، يعني شرع لكم الكفارة، شرع لكم الخروج والخلاص من اليمين بأنك تطلع الكفارة إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه. والله مولاكم، الله وليكم، الله ناصركم، وهو العليم الحكيم. الله عليم بما يصلحكم فيشرعه لكم، حكيم فيما أحل سبحانه وحرم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، موضوع العسل، أو بعض العلماء بيقولوا إمامة الشيخين، أنه قالها لحفصة أنه أبو بكر وعمر، وعمر بيها لحفصة سيليان أمر أمتي من بعدي، فهي من يعني قال من فرحها ما قدرت تخبي هيدا السر، فراحت عند عائشة قالت فرحها أنه أبوها سيلي أمر الأمة من بعد رسول الله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، لما راحت حفصة قالت لعائشة وأفشت سر رسول الله لمصافات ومصادقة بينهما، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، الله أعلم وأطلع نبيه بالوحي بما فعلت حفصة، عرف بعضه يعني واجهها بالبعض وأعرض عن بعض وتغافل عن بعض تكرما، وما زال التغافل من فعل الكرام. فالواحد ما يوقف مثلا لزوجته على كل شغلة، في أشياء يتغافل عنها. عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به، لما نبأ النبي حفصة بما أفشت من السر إلى عائشة، فظنت حفصة رضي الله عنها أن عائشة فضحتها، قالت من أنبأك هذا، من خبرك هذا الخبر، من أخبرك أني أفشيت سرك، قال نبأني العليم الخبير، العليم بالسرائر والخبير بالضمائر سبحانه وتعالى. هون الآن عتاب لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، وإجا على طريقة الالتفات، كان أول شيء إخبار بعدين صار خطاب، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني قلوبكما مالت عن الصواب، غلطوا. خطاب لحفصة وعائشة رضي الله عنها على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما. طب وين جواب الشرط؟ إن تتوبا إلى الله، وين الجواب؟ قال الجواب محذوف، إن تتوبا إلى الله فهو الواجب، دل على المحذوف، فقد صغت قلوبكما، يعني مالت عن الواجب في مخالصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حب ما يحبه وكراهة ما يكره. شوفوا حرص الصحابة على العلم. هيدي الحادثة حصلت مع بنته لسيدنا عمر، وسيدنا عمر انسأل انه مين المقصود بهالآية، مخجل ولا كتم العلم، فورا قال هيدي حفصة وعائشة. وشوفوا حرص سيدنا ابن عباس رضي الله عنه على انه يتعلم، عم يقول سيدنا ابن عباس مكثت سنة وانا اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آية فما استطيع ان اسأله هيبة له. ليش؟ لانه اصلا السؤال بيتعلق ببنته. حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال عمر حفصة وعائشة، دغري سمى بنته حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. هيدول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت عن الصواب، وإن تظاهرا عليه، يعني إذا بتتعاونوا على النبي عليه الصلاة والسلام بما يسوءه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، يعني الله ناصره، مين كمان؟ وجبريله ينصره، وصالح المؤمنين والملائكة مع تكاثر عدد الملائكة بعد ذلك، يعني بعد نصرة جبريل وصالح المؤمنين
ظهير يعني فوج مظاهر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ظهير لفظ المفرد ومعناه معناه الجمع. أبو حيان الأندلسي المفسر المشهور شو بيقول؟ بيقول الأحسن أنك توقف على مولاه وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، بعدين مبتدأ وجبريل، هون مبتدأ واللي بعده معطوف عليه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، وين الخبر؟ ظهير يعني مظاهر مناصر له، ويكون جبريل مبتدأ وما بعده معطوف عليه والخبر ظهير، فيكون ابتداء الجملة بجبريل أمين الوحي، بلشت الجملة بجبريل واختتمت بالملائكة، فبيكون أفرد سيدنا جبريل عليه السلام بالذكر تعظيما له وبيانا لشرفه عند الله، لأنه هو يعني انذكر بالنص باسمه وانذكر بالعموم لأنه هو من جملة الملائكة، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فعلى هيدا بيكون جبريل داخل في الظهراء، يعني ممن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في الولاية، ويختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله هو مولاه. شو بيقولوا بعض المفسرين؟ بيقولوا فما يبلغ تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه، عسى ربه إن طلقكن. هلا هذا تخويف لنساء النبي عليه الصلاة والسلام على اللي عملوه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. بس موقع التبديل، ليش موقع التبديل؟ لعدم وقوع الشرط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلق كل نسائه. فإن قلت كيف تكون المبدلات خيرا منهن، وما في على وجه الأرض أفضل من نساء النبي بين النساء، قلت إذا طلقهن، عم يقول المفسر، إذا طلقهن رسول الله لإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة، وكان غيرهن من الموصوفات بالأوصاف اللي جاية خيرا منهن. والآية ما فيها ما يدل على أن الرسول لم يطلق حفصة، بل الأحاديث تشهد أن الرسول طلق حفصة ثم جاءه جبريل فقال له راجعها فإنها صوامة قوامة، فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في بالآية دليل أن في النساء خيرا منهن، لأن تعليق الطلاق للكل لا ينافي تطليق واحدة، والمعلق اللي هو أنه الله يبدله خيرا منهن، المعلق بما لم يقع، شو اللي موقع؟ طلاق الكل لا يجب وقوعه، وهذه الخيرية لما علقت بما لم يقع لم تكن واقعة في نفسها، وكان الله عالما بأنه عليه الصلاة والسلام لا يطلقهن كلهن، ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلقهن أبدله الله خيرا منهن تخويفا لهن، كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي إذا طلقهن النبي لعصيانهن له وإيذائهن إياه، كان غيرهن الموصوفات بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فيما بعد مع الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منهن. إن شاء الله نكمل في درس قادم بمشيئة الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: نشرات الصباح نقدمها لكم من إذاعة المعرفة، أهلا بكم. لا تزال التطورات الميدانية هي الطاغية على ما عداها من ملفات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات حيث استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين، وكان تفجير ضخم هز عند الأولى من بعد منتصف الليل بلدة الخيام ومحيطها، وكان التفجير شديد القوة إذ وصل عصفه إلى بلدتي جديدة مرج عيون والقليعة والمناطق المحيطة. في الإطار الدبلوماسي افتتحت اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويشارك فيها لبنان بوفد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كانت له أمس مروحة لقاءات مع رؤساء عرب وأجانب ومسؤولين دوليين. ويحمل سلام خلال لقاءاته في الولايات المتحدة ملف إعادة الإعمار باعتباره حاجة ملحة في هذه المرحلة، إلى جانب الملفات الأخرى المتصلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة ومضي الدولة في قرارها حصر السلاح بيدها والدعم الخارجي المطلوب للمؤسسات الأمنية اللبنانية. وقال الرئيس سلام خلال ترأسه إلى جانب المفوضة الأوروبية اجتماعا رفيع المستوى بعنوان ما بعد الأزمات، عقد في نيويورك بدعوة مشتركة من لبنان والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية، وأن ننتقل معا من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الإعمار بما يمكن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة حياتهم ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة. من جانبها أعلنت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد سيبدأ صرف الدفعة الثانية من حزمة مساعداته للبنان بقيمة 500 مليون يورو، وشددت على مواصلة الإصلاحات. في إطار المفاوضات قالت مصادر رسمية أن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها واشنطن مقررة الشهر المقبل، ولكن لبنان لم يتبلغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأمريكي إليها بعد. في سياق منفصل، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل فوج المغابير في ثكنة غسان رمان في رومية مطلعا على جاهزية الفوج، وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين أكد هيكل أن أبرز أسباب قوة الجيش يواجه التحديات الكبرى وفي طالعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمودهم وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم لها. وأشار هيكل إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه. أما اقتصاديا واجتماعيا، فيضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديث عن تحركات نقابية وأضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. وفي السياق شددت رابطة موظفي القطاع العام على بدلات النقل وكلفة الوصول إلى مركز العمل، وطالبت بإعادة النظر في البدل المقطوع في ظل استمرار التضخم بعدما فقد هذا البدل جزء كبيرا من قيمته الفعلية وتآكل القدرة الشرائية للأجور. وعليه تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب غدا الجمعة رفضا لاستمرار هذا الواقع، وتؤكد أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف. هذا ودعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إلى أوسع تحرك لكل القطاعات في لبنان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتحديد آلية تنفيذ الإضراب والتحرك وتفاصيلهما. تربويا، أعلنت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان التوقف القصري عن الحضور والعمل يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والارتفاع الكبير في كلفة النقل. في الملف اللبناني السوري، اختتمت مساء أمس في فندق فينيسيا أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 الذي أقيم برعاية رئيس الجمهورية، وشهد مشاركة وزارية ورسمية واقتصادية واسعة من لبنان وسوريا، إلى جانب حضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية والخبراء وممثلي القطاع الخاص من البلدين. وشكل المنتدى مساحة مباشرة للحوار في شأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان وسوريا في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والحاجة إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو أطر أكثر تنظيما وتوازنا تقوم على المصالح المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص والاستثمار المنتج. قال النائب بلال عبد الله باسم وفد من كتلة نواب السنة الذي يضم النائب عدنان طرابلسي، أشرف ريفي، عبد كبارة، وليد البعريني، بلال الحشيمي، أحمد الخير، طه ناجي، ومحمد يحيى الذي زاره في قصر بعبدة قبل ظهر أمس لتقديم الشكر له على توقيع قانون تخفيض العقوبات. إن الوفد جاء لشكر الرئيس على توقيع القانون معتبرا إياه موقفا وطنيا وإنسانيا تجاه آلاف السجناء والموقفين الذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد. حياتيا سيتم قبل ظهر اليوم الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق دهر البيدر برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره، وسيتم إطلاق الحملة التوعوية لوزارة الأشغال العامة والنقل للحد من رمي النفايات على الطرق. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، حذر الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، معتبرا أن ذلك لن يحقق الأمن وأن السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وإن بلاده نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقوف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الوصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق مع عمان. وإلى المغرب، حيث تصدر حزب الأوصال والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعدا وفقا

موسكو لن تعلق حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا، وقال لن نعلق عملياتنا العسكرية الخاصة، متهما أوروبا بالسعي لاستغلال أي توقف للقتال من أجل إمداد نظام كييف بالأسلحة. على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ممتنة وشاكرة على دعوة الولايات المتحدة للرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة 20 في ميامي. وأوضح بيسكوف لوكالة رايا نوفوستي قائلا: سنحدد موقفنا ونعمل عليه عبر القنوات الدبلوماسية. نصل أخيرا إلى باكستان، حيث أعلن وزير الإعلام الباكستاني في تصريح أن باكستان نفذت غارات دقيقة بطائرات مقاتلة ومسيرة على 10 مواقع في أفغانستان، وأوضح أن الضربات كانت متعمدة ودقيقة ومدروسة ومتناسبة، واقتصرت تماما على أهداف عسكرية محددة ومرتبطة مباشرة بمحاولات شن هجمات ضد باكستان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر، بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال من 14 إلى 24، أما في الداخل من 15 إلى 30. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي لقرى في النبطية، والعدو استهدف ألواح الطاقة في مشاع ميفادون. القصف المدفعي يستهدف الأطراف الشرقية لشارع، وطيران المسير المعادي يحلق فوق الضاحية. الرئيس نواف سلام لقاءاته في نيويورك ركزت على تعزيز علاقات لبنان والانسحاب الإسرائيلي ودعم مسار التعافي. رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: الأربعاء المقبل إضراب عام لقطاع النقل البري في لبنان ولن نتراجع عن موقفنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول إيران وموضوعات أخرى عديدة. الخارجية الإيرانية: مباحثات بين عرقجي ووزير خارجية باكستان على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني: نتطلع إلى مناقشة الوضع العالمي مع ترامب. وزير الخارجية الأوكرانية بحث مع نظيره الإيراني سبل خفض التصعيد. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب. وزارة الدفاع الروسية: استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز اتصالات في كييف وأوديسا. رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أمام الأمم المتحدة: سيتم إجراء انتخابات في فنزويلا. هزة أرضية شعر بها سكان في لبنان وتركيا ولبنان والعراق. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضربت مناطق في جنوب البلاد. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم مع انخفاض طفيف في الحرارة واحتمال تساقط رذاذ مساء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أندرويد تي في وجوجل تي في النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل

مثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفتي العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والبيهقي والطيالسي.

نفسي محبكم تعب يزيد البعد شكواه ويسأل نسمة مرت هل المختار يرضاه أيمسى

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان كنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: التوبة إلى الله من الذنوب.
1: يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
0: اعلم أيها المسلم أن التوبة هي الندم على المعصية والرجوع عنها إلى الطاعة، وهي واجبة وفرض من جميع المعاصي الكبيرة والصغيرة فورا بدون تأخير. والمسلم العاقل هو الذي يحاسب نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان منغمسا في المعاصي والشهوات المحرمة يعلم أن ربه غفور رحيم، وأنه مهما أسرف وأكثر من الذنوب ثم تاب منها التوبة الشرعية فإن الله تعالى يغفرها جميعا.
1: قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. واعلم أيها المسلم أن التوبة منها كاملة ومنها غير كاملة، فالتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما غير الكاملة وهي الناقصة فهي التوبة من بعض المعاصي فقط.
0: والتوبة أيضا إما نصوح أو غير نصوح، فالتوبة النصوح هي أن يتوب من المعصية ولا يعود إليها، وأما غير النصوح فهي أن يعود إليها بعد أن تاب منها. والمسلم الفطن العاقل هو الذي يلتزم بأمر الله ويتوب من كل معاصيه ولا يعود إليها.
1: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. واعلم أيها المسلم أن للتوبة الشرعية التي يقبلها الله شروطا لصحتها، وهي الندم والإقلاع عن المعصية والعزم في القلب أن لا يعود إليها.
0: وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كضربه ظلما أو أكل ماله بغير حق فلا بد من رد المال أو استرضاء المظلوم.
1: اللهم اجعلنا من التائبين العابدين يا أرحم الراحمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعزائنا، ليعلم أن الأنبياء كانوا زاهدين في الدنيا يؤثرون الآخرة عليها، لا يكثرون من الطعام ولا يتتبعون مفاخر الملابس ولا الأثاث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخبز والخل أحيانا ليس معه ما شيء، وأحيانا كان يأكل الخبز والزيت، وأحيانا كان يأكل التمر والماء أياما في الصباح والمساء. وليعلم أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إلا من حفظه الله، فالعاقل لا يتأنق في الأكل. لذلك من الأولياء من يأكل الخبز الناشف يبله بالماء ويأكله. فالمسلم العاقل بقدر ما يقلل من زخارف الدنيا وشهواتها يكون أقرب إلى الله. سليمان كان عنده من الملك ما لم يعطي الله أحدا من خلقه، وكان يأكل من خبز الشعير ويأكل من اللبن الذي صار متناهيا في الحموضة، مع أنه كان يذبح للناس كل يوم 100,000 ذبيحة من الغنم وثلاثين ألفا من البقر. الله لا يأمر بالتنعم، لو كان يأمر بالتنعم لكان الأنبياء سبقونا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وسيدنا عمر كان يكتب لبعض ولاته الذين ولاهم بعض النواحي يقول: إياكم والتنعم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

لكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويستهدف القصف المدفعي المعادي الأطراف الشرقية لبلدة شعرة لجهة وادي سلوقي في قضاء بنت جبال وبلدة المنصوري جنوب سور وأطراف بلدة كفرة، كما تتعرض بلدة بيت يحون لقصف مدفعي مماثل. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية. في المواقف، قال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح إنه تم التركيز خلال اللقاءات بعد افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من المواجهات وتعزيز علاقات لبنان العربية والأقليمية والدولية على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المشتركة والانسحاب الإسرائيلي ودعم مسار التعافي. حياتيا، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتبارا من تاريخ 23 من الجاري أعيد افتتاح مركز أمن عام النبطي، وبشر العمل فيه بصورة اعتيادية بما يعيد تفعيل الخدمات في المنطقة ويسهل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في مدينة النبطي ومحيطها. في الأراضي المحتلة، أصيب عدد من المواطنين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل إنارة في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي وسط القطاع، أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في شارع 20 بمخيم النصيرات، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات الإسرائيلية في مخيم لبريج. ننتقل إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطائرات الحربية السعودية شنت خلال الساعات 24 الماضية 52 غارة جوية على محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز اتصالات في كييف ومقاطعة أوديسا. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن هزة أرضية بقوة 5.4 ضربت مناطق في جنوب البلاد. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام، همه يعود إلى ذلك التنعم الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

يا ليل أقبل إنني في لهفة لأرى النبي برؤيتي ومنامي إن جاءني في رؤيتي يا سعدها عين ترى وجه الحبيب الزاكيا عسى أراك مبشرا يا قدوتي وأرى جمال الوجه تلك أمانيا وأقبل الخدين بعد جبينكم وأضم صدرا للمكارم حاويا وأكحل العينين بالحسن الذي فاق البدور بهاؤه للرائيا وأشم طيب محمد وعطوره لتطيب روحي فالطيوب شفائيا وأرى الضياء بثغره متبسما وأكلم المختار أشكو حاليا يا رب أكرمنا برؤية أحمد رباه بلغ بالحبيب سؤالي.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

روى الترمذي وأحمد وغيرهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى الرجل وهو يريد السفر قال له: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. قال: فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
5: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
5: سورة شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. لا تزال التطورات الميدانية الطاغية على ما عداها من ملفات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات. فقد أغارت مسيرة معادية على محيط مطعم بين النبطي الفوق موافدون، ويستهدف الخصف المدفعي المعادي الأطراف الشرقية لبلدة شقرة لجهة وادي السلوقي في قضاء بنت جبال، وبلدة المنصور جنوب سور، وأطراف بلدة كفرة. كما تتعرض بلدة بيت يحون لقصف مدفعي مماثل. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في الإطار الدبلوماسي، لبنان الذي يؤسس ويبحث عن فرص مستقبلية للتعافي مما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مستمر في المسار الدبلوماسي لتفادي عجز مصير الجنوب عن أي مظلة أممية. فالوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يشارك في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعمل على عدة اتجاهات لإعلاء صوت الدبلوماسية على أي خيار آخر. وقال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح إنه تم التركيز خلال اللقاءات بعد افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من المواجهات، وتعزيز علاقات لبنان العربية والإقليمية والدولية على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المشتركة والانسحاب الإسرائيلي ودعم مسار التعافي. في إطار المفاوضات، قالت مصادر رسمية أن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها واشنطن مقررة الشهر المقبل، ولكن لبنان لم يتبلغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأمريكي إليها بعد. أما اقتصاديا واجتماعيا، فيضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديث عن تحركات نقابية وأضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. وفي السياق، شددت رابطة موظفي القطاع العام على بدلات النقل وكلفة الوصول إلى مركز العمل، وطالبت بإعادة النظر في البدل المقطوع في ظل استمرار التضخم، بعدما فقد هذا البدل جزءا كبيرا من قيمته الفعلية وتآكل القدرة الشرائية للأجور. وعليه تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب غدا الجمعة رفضا لاستمرار هذا الواقع، وتؤكد أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف. هذا ودعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إلى أوسع تحرك لكل القطاعات في لبنان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتحديد آلية تنفيذ الإضراب والتحرك وتفاصيلهما. تربويا، أعلنت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان التوقف القسري عن الحضور والعمل يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والارتفاع الكبير في كلفة النقل. معيشيا، قال رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد في حديث إذاعي، هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار سلع محددة كالخضار والفواكه واللحوم وبعض الحبوب، وهو ارتفاع يتراوح بين 8 و12%، كما أن هناك العديد من السلع الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها ولكن ليس بهذا القدر. حياتيا، قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، تمكنا من اعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى بكثير من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، حذر الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، معتبرا أن ذلك لن يحقق الأمن وأن السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوى العسكرية لأنها تؤمن بالدبلوماسية، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وأن بلاده نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق مع عمان. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات إذا لم تقبل واشنطن شروطها، مضيفا أن المضيق يمثل ضمانة للمفاوضات وأن على الولايات المتحدة بناء الثقة أولا. في الأراضي المحتلة أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل إنارة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي وسط القطاع أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في شارع 20 بمخيم النصيرات، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات الإسرائيلية في مخيم البريج. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطائرات الحربية السعودية شنت خلال الساعات 24 الماضية 52 غارة جوية على محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة. وأوضح سريع أن الغارات نفذت بطائرات F-15، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية أقلعت من قاعدتي خميس والطائف فيما انطلق القصف الصاروخي من جيزان. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز اتصالات في كييف ومقاطعة أوديسا. في المقابل قتل 7 أشخاص وأصيب 10 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف منشأة زراعية في منطقة خاركييف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني بحسب وكالة فرانس بريس. وإلى أفغانستان، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية مقتل 4 مدنيين في غارات باكستانية استهدفت ولايات عدة، وذلك بعد إعلان باكستان تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة على 10 مواقع داخل الأراضي الأفغانية، مؤكدة أن العملية جاءت دفاعا عن النفس. وأكد وزير الإعلام الباكستاني في وقت مبكر اليوم أن المواقع العشرة كانت تستخدم في تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف في باكستان. ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 جنوب شرق تركيا صباحا شعر بها سكان مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا، وبحسب إفادات محلية فقد شعر بالهزة سكان في حلب وإدلب ودير الزور والحسكة والرقة وسهل الغاب، إلى جانب مناطق أخرى في شمال سوريا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال من 14 إلى 24، في الداخل من 15 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة أحيانا نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.

0: المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
4: 01-74-96-94-350-417.
3: شاشات العاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. شددت رابطة موظفي القطاع العام على بدلات النقل وكلفة الوصول إلى مركز العمل، وطالبت بإعادة النظر في البدل المقطوع في ظل استمرار التضخم بعدما فقد هذا البدل جزءا كبيرا من قيمته الفعلية وتآكل القدرة الشرائية للأجور. وعليه تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب غدا الجمعة رفضا لاستمرار هذا الواقع، وتؤكد أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف. دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إلى أوسع تحرك لكل القطاعات في لبنان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتحديد آلية تنفيذ الإضراب والتحرك وتفاصيلهما. اختتمت مساء أمس في فندق فينيسيا أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 الذي أقيم برعاية رئيس الجمهورية، وشهد مشاركة وزارية ورسمية واقتصادية واسعة من لبنان وسوريا، إلى جانب حضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية والخبراء وممثلي القطاع الخاص من البلدين. وشكل المنتدى مساحة مباشرة للحوار في شأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان وسوريا في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والحاجة إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو أطر أكثر تنظيما وتوازنا تقوم على المصالح المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص والاستثمار المنتج. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4% خلال الجلسة السابقة في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أنها ما تزال منفتحة على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 0.9% إلى 100 دولار ودولارين و13 سنتا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7% إلى 91 دولارا و56 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام يقول لقاءاتي في نيويورك ركزت على تعزيز علاقات لبنان والانسحاب الإسرائيلي ودعم مسار التعافي. المفوضية الأوروبية أعلنت تقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون يورو للبنان لعامي 2026 و2027. وزير المال ياسين جابر يبحث مع مصدري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية. رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام كليس: الأربعاء المقبل إضراب عام لقطاع النقل البري في لبنان ولن نتراجع عن موقفنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني حول إيران وموضوعات أخرى عديدة. المستشار العسكري لخامنئي: الربط بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير ساحة الحرب. الرئيس الصيني: نتطلع إلى مناقشة الوضع العالمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكالة أنباء إسنا: إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية للإمارات اعتباراً من منتصف الليلة الماضية. خروقات إسرائيلية متواصلة، إصابات بعد إطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة بقطاع غزة. الكرملين: روسيا منفتحة على تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، لكنها ترى السلام هدفاً أساسياً وليس الهدنة المؤقتة. السلطات الأوكرانية: موجة حرائق وأضرار من جراء هجمات روسية على أوديسا ومناطق أخرى. طالبان: مقتل 4 مدنيين في الضربات الباكستانية على أفغانستان وسنرد. هزة أرضية قوية هزت جنوب تركيا وشمال سوريا. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع احتمال تساقط الرذاذ جبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. إخوة الإيمان، التواضع يجلب التآلف والتحاب وترك التنافر، أما تركه يسبب خلاف ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لولا التواضع الذي خلقه الله تعالى فيهم ما تبعهم الناس في الاقتداء بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب بهذا الحديث الذين كانوا معه، هؤلاء ما كانوا من أكابر الصحابة، أما أكابر الصحابة كلهم كانوا متمكنين في التواضع، أما بعض الصحابة ليسوا كذلك. لذلك قال لهم، للمخاطبين الذين كانوا عنده: إنكم لتغفلون عن

أفضل العبادة التواضع، يعني أن التواضع من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، إنما أفضل الحسنات على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم توجد أعمال ورد في الحديث إطلاق الأفضل عليها، ومراد الرسول من ذلك أنها من الأفضل، لا يعني في كل موضع قال فيه أفضل الأعمال كذا أن ذلك المذكور هو أفضل الأعمال على الإطلاق، إنما تلك أفضلية نسبية. أما الأفضلية المطلقة هي أفضلية الإيمان بالله ورسوله، لا شيء من الحسنات يوازي ذلك، وذلك لأن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الإسلام الذي يبنى عليه أحكامه وفروعه. هذا الحديث إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، الأفضلية فيه أفضلية نسبية. ثم التواضع يكون سببا للتحاب بين الإخوة، ويكون سببا للتواصل، ويكون سببا للتزاور، ويكون سببا للتباذل، ويكون سببا للصبر على أذى الناس. والصبر ورد فيه حديث صحيح أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر الذي يذكر في هذا الحديث هو الصبر الشامل لأنواعه الثلاث: الصبر على الطاعات، أي تحمل مشاقها، ويكون المؤمن يقهر نفسه على أدائها، على أداء العبادات وتحمل مشاقها. وأما النوع الآخر هو كف النفس عن المحرمات، وهذا أصعبها، أصعب أنواع الصبر. والثالث الصبر على المصائب. وقد ورد في فضائل التحاب في الله ما يدل على عظم ثوابه، ثم التحاب في الله لا يكون إلا بالتواضع، لأنه لا بد أن يرى الإنسان من أخيه في غالب الأحوال شيئا يزعجه، إما إزعاجا خفيفا وإما إزعاجا شديدا. ومما ورد في فضل التحاب في الله حديث الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. التباذل المذكور في هذا الحديث هو أن يهدي الشخص أخاه شيئا ما، قليلا كان أم كثيرا، ويكون من جانب الآخرين مثله، أي بذل شيء ما لأخيه على وجه المقابلة، الإحسان بالإحسان، مما ذلك يؤكد المحبة، ويحصل ذلك بشيء يسير. مثلا يعطي أخاه سواكا، وذاك يعطيه شيئا يتيسر له، قليلا كان أم كثيرا. هذا معنى التباذل. ثم إن التحاب في الله له ثمرات، منها التطاوع. ومعنى التطاوع أن يكون مطيعا لأخيه في كل ما هو خير، بالتطاوع يحصل خير كثير، وقليل مع التطاوع يثمر خيرا كثيرا. وأما ترك التطاوع يؤدي إلى فقدان الخير أو قلته. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله تعالى: للمتزاورين في. كذلك التزاور مما يؤكد المحبة ويغرس الود في القلوب. إذا علم المسلم من أخيه أنه يزوره تزداد المحبة في قلبه.
وإذا قابله الآخر بالمثل كذلك تزداد محبته للآخر، وفي ذلك كله خير كثير. فالمؤمن الفطن يتخلق بذلك حتى ينمو عمل البر الذي هو بصدد تحصيله وطلبه، ويتجنب أن يتعامل بخلاف ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: إله لخلقه وحبا بالخلق الذكي الطاهر. أنت النبي أنت النبي وخير عصبة آدم يا من يجود كفيض بحر زاخر.
1: الله الله الله صلى الله عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات لها بحسب اللغة العربية معنى واحد واضح، وفيه أيضا آيات متشابهات وهي التي تحتمل بحسب اللغة العربية أوجها عديدة. فيأتي أهل العلم والفهم والنظر والدراية والتفسير ويفسرونها بما يوافق ولا يخالف أصل الشرع ولا مقتضى اللغة العربية.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: معرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
2: Global University gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام يقول لقاءاتي في نيويورك ركزت على تعزيز علاقات لبنان والانسحاب الإسرائيلي ودعم مسار التعافي. المفوضية الأوروبية أعلنت تقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون يورو للبنان لعامي 2026 و2027. وزير المال ياسين جابر يبحث مع مصدري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية. رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: الأربعاء المقبل إضراب عام لقطاع النقل البري في لبنان ولن نتراجع عن موقفنا. رئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني حول إيران وموضوعات أخرى عديدة. المستشار العسكري لخامنئي: الربط بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير ساحة الحرب. الرئيس الصيني: نتطلع إلى مناقشة الوضع العالمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكالة أنباء إسنا: إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية للإمارات اعتباراً من منتصف الليلة الماضية. خروقات إسرائيلية متواصلة، إصابات بعد إطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة بقطاع غزة. الكرملين: روسيا منفتحة على تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، لكنها ترى السلام هدفاً أساسياً وليس الهدنة المؤقتة. السلطات الأوكرانية: موجة حرائق وأضرار من جراء هجمات روسية على أوديسا ومناطق أخرى. طالبان: مقتل 4 مدنيين في الضربات الباكستانية على أفغانستان وسنرد. هزة أرضية قوية هزت جنوب تركيا وشمال سوريا. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع احتمال تساقط الرذاذ جبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01

تجارية فواتير لافتات فليكس طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11 01 30 45 24.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. تتجه أجهزة تسجيل الاجتماعات والمحادثات إلى أشكال أكثر قابلية للارتداء، ومن بينها خاتم فوتشي فوتشي رينج، الذي يحاول نقل مهمة توثيق الحديث من الهاتف أو أجهزة التسجيل المنفصلة إلى الإصبع، ويجمع الجهاز بين ميكروفون مدمج وحافظة داخلية واتصال لاسلكي وتطبيق مصاحب يعتمد على الـ AI لتحويل التسجيلات إلى نصوص وملخصات وملاحظات قابلة للبحث. وبحسب الشركة، صمم الخاتم لتسجيل الاجتماعات والمحادثات والملاحظات الصوتية، ثم تحويل التسجيل إلى جلسة تتضمن النص الكامل وملخصا مولدا بالـ AI، مع إمكانية الاحتفاظ بالمعلومات داخل مكتبة شخصية والبحث فيها لاحقا. لا تقتصر وظيفة فوتشي على حفظ ملف صوتي، إذ تمثل عملية تحويل الكلام إلى نص المرحلة الأساسية في النظام، فعند مزامنة التسجيل مع التطبيق يمكن تحويله تلقائيا إلى نص، ثم استخدام الـ AI لإنشاء ملخص واستخراج النقاط المهمة وعناصر العمل. الميزة الأساسية التي يحاول الخاتم تقديمها هي تقليل الحاجة إلى الكتابة أثناء الاجتماع، فبدلا من الانشغال بتسجيل النقاط يدويا، يستطيع المستخدم تشغيل الخاتم وترك عملية التسجيل والتفريغ والتلخيص للنظام. أظهرت دراسة نشرتها مجلة أكتا ديابيتولوجيا إمكانية استخدام بيانات البحث للكشف المبكر عن مرض السكري، واعتماد الباحثون على بيانات لعمليات بحث باللغة الإنجليزية أجراها مستخدمون في الولايات المتحدة عبر محرك بينغ على مدى عام. وشملت الدراسة 11,050 مستخدما أشاروا لاحقا إلى تشخيصهم بالسكري، إلى جانب نحو 11.5 مليون مستخدم شكلوا مجموعة مقارنة. لذلك تستطيع الخوارزميات رصد أنماط إحصائية على مستوى مجموعات كبيرة من المستخدمين، لكنها لا تستطيع تحويل كل عملية بحث إلى تشخيص موثوق لفرد. يتمثل الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في انتقال الإنترنت من مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة إلى مصدر محتمل لبيانات تكشف تغيرات في سلوك المستخدمين. ومع تطور الـ AI أصبح بالإمكان تحليل كميات ضخمة من عمليات البحث وربطها بأنماط سلوكية وصحية لم يكن من السهل رصدها سابقا. فالإنترنت قد يلتقط إشارة مبكرة إلى حدوث تغير ما، لكن تحويل هذه الإشارة إلى تشخيص طبي يظل أمرا مختلفا تماما، ويتطلب فحصا طبيا وأدلة سريرية لا توفرها عمليات البحث وحدها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة.

0: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن، يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من تنزه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت راضي.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. معنى الحديث أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلام وحيا غير قرآني، لأن الرسول كان يوحى إليه بالقرآن، جبريل يقرأه عليه بأمر الله وجبريل يأخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ ثم يقرأه على الرسول. وهناك وحي آخر ليس من القرآن، في هذا الوحي الذي هو من غير القرآن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه تبارك وتعالى أخبره بأن المسلمين المتحابين لأجل الله، ليس لأجل المال ولا للقرابة، بل لأجل الله تعالى، يوم القيامة يكونون في ظل الله أي ظل العرش. في ذلك الوقت البشر يقاسون شدة حر شمس يوم القيامة، شمس ذلك اليوم أقوى من حيث الحرارة من شمس يومنا في الدنيا بكثير، تكون قريبة من رؤوس الناس بمقدار ميل، مسافة ميل، مسافة نصف ساعة تقريبا من رؤوس الناس، فيشتد الحر فيقاس الكفار. ما لو كان هناك موت لماتوا، لكن لا موت في الآخرة، مهما تأذوا يبقون أحياء. وبعض رؤساء المسلمين أيضا يقاسي من حرها، لكن أقل مما تقاسيه الكفار. أما المسلمان اللذان يتحابان في الله أي لأجل الله، لأنهما يتعاونان على البر والتقوى، على عمل البر، على عمل الخير، هذان الله تعالى يجعلهما تحت ظل العرش، لا يصيبهما شيء ولا يصيبهما ملل من طول ذلك اليوم. يوم القيامة كله قدر 50,000 سنة، هذا اليوم الطويل على المؤمن الدين المتمسك بالدين، يجعله الله كما بين العصر إلى غروب الشمس، يجعله عليه خفيفا لا يصيبه ملل ولا جوع ولا عطش، ثم بعد ذلك دخول الجنة، ويخفف الله عليهم طول ذلك اليوم الذي هو مقدار 50,000 سنة، مع أن الشمس ذلك اليوم لا تطلع ولا تغرب، تبقى فوق رؤوس الناس، ليس الأمر مثل اليوم غروب وشروق غروب وشروق، لا يوجد هناك، من أول ما تقوم القيامة الشمس تدنو إلى رؤوس الناس، تنزل إلى مسافة بعيدة نزولا، ثم هذا اليوم الطويل على هؤلاء الذين يكونون تحت ظل العرش، الله تعالى يجعله خفيفا عليهم هذا الزمن الطويل، يجعله كما بين العصر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

0: الإيمان برسل الله تعالى. أحباءنا، بعث الله تعالى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بدين الإسلام من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليهم وسلم جميعا. وفي بيان عقيدة الأنبياء الكرام وما جاء به من الحق والتنزيه، نبقى الآن مع محاضرة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر،

عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ورسله أي أنبيائه، من كان رسولا أرسل بشرع جديد ومن لم يكن كذلك. والنبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد بل باتباع شرع الرسول الذي قبله. وأول رسل الله هو سيدنا آدم عليه السلام، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. الآن بدأ هنا المؤلف يتكلم عن الإيمان برسل الله، والمقصود بالرسل هنا أي من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا غير رسول، فيجب الإيمان بهم جميعا، وأن الله هو الذي بعثهم، وأن الله هو الذي أرسلهم، وأن الله سبحانه اصطفاهم واختارهم. الله اصطفاهم واختارهم، فيصدقون في كل شيء يبلغونه ويخبرون به. ثم الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ، يعني الرسول الذي جاء بشرع جديد فنسخ شرع الرسول الذي قبله أو بعضه، هذا يقال له رسول، نبي الرسول. والنبي من لم يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله، لا، إنما أوحي إليه وأمر باتباع شرع الرسول الذي قبله، هذا يقال له نبي غير رسول. والأول يقال له نبي رسول، وكلاهما مأمور بالتبليغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. وهنا تنبيه مهم: إذا قرأتم في بعض كتب الفقه أو سمعتم من بعض الناس عندما يذكرون هذه المسألة يخطئون، ماذا يقولون؟ يقولون والرسول من أمر بالتبليغ، والنبي إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. تعرف أنه هذا غلط، كيف نبي وليس مأمورا بالتبليغ؟ نعرف أنه هذا التعريف شو غلط، هذا التعريف غير مقبول. كيف يكون نبيا وليس مكلفا بالتبليغ؟ أليس من معنى النبوة الإنباء أي الإخبار عن الله عز وجل؟ فكيف يوحى إليه ويبعث وينبأ ولا يكون مكلفا بالتبليغ؟ ما هذا الكلام؟ هذا غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول، غير سديد، هذا الكلام ليس صحيحا. ما هو الكلام المعتمد في المسألة؟ ما ذكرناه في الأول، اللي هو إنه الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ، يعني من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا غير رسول كلاهما مأمور بالتبليغ. شو الدليل؟ هلا قلنا نحن شو بيقولوا أهل السنة، الشيء اللي شرحته أنا، وحذرنا من المسألة الغلط الموجود ببعض الكتب. شو الدليل؟ قد واحد يسألك شو الدليل على الكلام اللي عم بتقوله.
القرآن. القرآن، اسمعوا إلى قول الله عز وجل. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فبعث الله النبيين. لاحظ هون كلمة النبيين تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول. لاحظوا: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني هذا يشمل النبي والرسول. طيب هذا في سورة البقرة. في سورة الحج الله ماذا قال؟ اسمعوا، الله عز وجل

بالتبليغ. في كتاب مشهور جدا في البلاد العربية والإسلامية وفيما يسمى المعاهد الشرعية ومقررين تدريسه بسموه شرح جوهرة التوحيد. هذا الكتاب شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. ماذا في هذا الكتاب؟ هذه المسألة التي حذرنا منها. يقول: والنبي إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. نعرف أنه هذا غلط، وقد يكون احتمال يكون دس على البيجوري، احتمال، مع أنه للأسف هذه المسألة منتشرة في الكتب، يعني بكثير من الكتب في كتب الفقهاء موجودة، فقد يكون بعضهم نقلها نقلا، وقد يكون بعضهم عندما أوردها لم ينتبه لها، احتمالات كثيرة. لكن نحن نريد الصواب أم لا؟ الصواب ما ذكره القرآن، الحق ما ذكره القرآن. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني دعا قومه، يعني تلا على قومه. قال الرازي: تمنى، تلا، قرأ على قومه. فإذا نحن مع القرآن، فمن هون بنعرف أنه هذه المسألة لو قرأتوها بمئة كتاب، لو بمئة كتاب قرأتوها ما تأخذوا فيها، ما تصدقوها، ما تعتمدوها، لأنها خلاف ما جاء في القرآن، خلاف ما جاء في القرآن الكريم. إذن فيجب الإيمان برسل الله عز وجل، وأول الأنبياء والرسل هو آدم عليه الصلاة والسلام، أول الأنبياء والرسل. لماذا؟ آدم عليه الصلاة والسلام كان له شريعة أم لا؟ شو؟ والشريعة على من تنزل؟ على الرسول. يعني آدم كان رسولا، أليس كان من شريعة آدم أن يزوج بعض بنيه من بعض بناته؟ هذا من شريعة آدم، والشريعة تنزل على الرسول، الشريعة تنزل على الرسول. كان من شريعة آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوج الولد الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، والعكس. هذا الزواج كان في شريعة آدم هكذا. وأما الزنا، أما الزنا فكان أن يأخذ الأخ توأمته، يعني التي ولدت معه من نفس البطن، هذا كان زنا. لكن هذا لم يحصل في أولاد آدم، يعني كان ممنوع أنه يأخذ أخته اللي ولدت معه من نفس البطن، واضح؟ وهذا ولله الحمد لم يحصل، يعني لم يحصل في أولاد آدم الزنا، إنما هذا معناه أن آدم كان رسولا، وإلا كيف نزلت عليه الشريعة والشريعة تنزل على الرسول؟ هل قبل آدم كان بشر؟ لا. هل قبل آدم كان نبي؟ لا. هل قبل آدم كان رسول؟ لا. إذن آدم كيف عرف أن هذا الزواج في شريعته؟ الوحي، الوحي نزل عليه، الوحي نزل على آدم. إذن آدم هو أول رسول وأول نبي وأول البشر وأبو البشر. أول البشر لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، فلم يكن قبله بشر، قبله لم يكن بشر. فما تسمعونه في هذه الأيام من بعض التلفزيونات ومن بعض المحاضرين الغشاشين يقولون: قبل آدم كان أوادم كثير، هذا كذب. يقولون: قبل آدم كان أوادم كثير. مرة هون ببيروت واحد على المنبر قال: قبل آدم كان فيه 70 آدم، هذا كذب. وواحد على التلفزيون

0: دكتور مصري من آل شاهين قال قبل آدم كان أوادم كثير، هذا غير صحيح. اسمعوا إلى قول الله عز وجل، اسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مين هذه النفس؟ آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. من آدم خلقت حواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ضلع آدم الأيسر الأقصر خلقت حواء. وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض، لأنه خلق من أديم الأرض، يعني التراب الذي على وجه الأرض. والقبضة التي قبضها الملك الذي أمره الله أن يأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض وأن يصعد بها إلى الجنة وأن تعجن وأن تمزج بماء من الجنة في الجنة ثم صار طين. هذا الماء والتراب، شو هو الطين؟ الماء والتراب المخلوط المعجون. آدم عليه الصلاة والسلام خلق من أديم الأرض التراب الذي على وجهها، وسبب اختلاف ألوان البشر هو اختلاف ألوان التراب الذي خلق منه آدم، هو اختلاف ألوان التراب الذي خلق منه آدم، كما ورد ذلك في حديث رواه الحافظ البيهقي، رواه الحافظ البيهقي. ثم من آدم خلقت حواء، وسميت حواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام. ثم حواء لما خلقت، خلقت طويلة كبيرة مناسبة لطول آدم، ما كانت طفلة صغيرة قعد هو يربيها، لا، الله خلقها طويلة كبيرة مناسبة لطول آدم، لأن ورد في الحديث إن آدم كالنخلة السحوق، يعني كان طويلا. ورد في حديث أن آدم عليه السلام على طول وهو 60 ذراعا، هذا بالطول، وسبعة أذرع عرضا. فحواء كانت مناسبة لهذا الطول. ثم في الجنة لم يصر لهما أولاد، في الجنة ما صار لهما أولاد. ليش؟ لأن الحمل والوضع يكون معه آلام شديدة، والجنة ليس فيها آلام وليس فيها متاعب وليس فيها متاعب وليس فيها مستقذرات وليس فيها نجاسات. فحواء لما نزلت إلى الأرض، في الأرض ولدت، في الأرض وضعت، بعض العلماء بيقول 20 بطن، وبعض العلماء بيقول 40 بطن، في كل بطن أنثى وذكر إلا البطن الأول طلع فيه شيث عليه الصلاة والسلام، لم يكن معه توأمة، طلع وحده وطلع نبيا، طلع نبيا، شيث من أبناء آدم لصلبه عليهما السلام. فحواء في الأرض صارت تلد، أما في الجنة ما ولدت، أما في الجنة ما ولدت. وآدم عليه الصلاة والسلام كان جميل الخلقة فصيح اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وأثبتنا أن آدم كان نبيا رسولا بدليل أنه عنده شريعة. إذن آدم كان جميل الصوت جميل الصورة. ومن الأدلة على نبوته ما جاء في القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعض المتعالمين أولوا هذا الاصطفاء، قالوا اصطفاء آدم ليس بالنبوة والرسالة، إنما لأنه هو أول البشر، وكلامهم غير صحيح. كيف عرفنا؟ من نفس الآية، من نفس الآية. شو؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا. نوح نبي رسول بنص القرآن أم لا؟ الله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه رسول. طيب لاحظوا، لماذا قرن، لماذا قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح؟ لأنه بنفس المعنى، لأنهما اصطفيا بالنبوة والرسالة. شو بيقول الحافظ السيوطي؟ اصطفى أي اختارهم للنبوة والرسالة. فإذا اللي بده يقول اصطفاء آدم ليس بالنبوة والرسالة، فبيكون عم ينكر كمان اصطفاء شو؟ نوح الذي هو بالنبوة والرسالة. فقرن اصطفاء آدم بنفس جنس اصطفاء نوح وهو بالنبوة والرسالة بنص القرآن. هذا دليل من القرآن. دليل آخر ما قاله الله عز وجل: ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول. تعرفوا يا إخواننا أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه إلا واحد. الله أكبر، نبي يبعث يوم القيامة وليس معه ممن اتبعه إلا واحد. الله أكبر. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، بعض الأنبياء قبل أن يتمكن من تبليغ دعوته كما يريد هو كما يحب قتله الكفار، فيبعث يوم القيامة وحده نبي. طيب سيدنا نوح قد ايه بقي عم بيدعي قومه للإسلام؟ 1050 سنة، ما هيك؟ 950 سنة. اللي آمنوا مع سيدنا نوح قد ايه عددهم؟ 80. هذا على القول الأكثر 80، هذا أنتم أخذتوا بالقول الأعلى. في أقوال أقل من ذلك بكثير. طيب إذا كان سيدنا نوح 950 سنة عم بيدعي قومه للإسلام واللي آمنوا معه على القول أنهم 80 أو 70 أو أقل، انظروا العدد الذين اتبعوه وآمنوا به، عدد قليل أم لا؟ طيب إذا كان هول كان عنده النبي رسول ويعلمهم، ما هيك؟ ويرشدهم ويبين لهم الحلال من الحرام. طيب لما مات سيدنا آدم كان عدد أولاده، أولاد آدم وأولاد أولاده 40,000 شخص، مش 80 و70، مش 60 و20، 40,000 شخص، كما ذكر ذلك ابن سعد في كتابه الطبقات في الجزء الأول. طيب إذا كان 40,000 شخص منهم بحاجة لمن يعلمهم الحلال من الحرام؟ منهم بحاجة أن يكون عنده النبي؟ بلى. من كان نبي ذلك الزمان؟ آدم. آدم هو النبي الأول، آدم هو النبي الأول. بعد آدم جاء شيث، نبئ أوحي إليه بعدما مات آدم عليه الصلاة والسلام. ربنا ماذا قال في القرآن؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. معناته آدم نبي رسول، وذكرنا مسألة الزواج والشريعة، معناته هو أول الأنبياء وأول الرسل، وذكرنا الآية إنه هو أول البشر وأبو البشر. وكان جميل الصوت جميل الوجه. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن كالقردة، ولا كان يشبه القرود، ولا كان كما في بعض كتب ما يسمى التاريخ المزور المحرف المزيف، بيقول لك قال الإنسان القديم كان قرد، بعدين صار يتطور شوي شوي حتى صار يمشي على الإجرتين، وكان يمشي عاريا، وإذا بده شغلة ما بيعرف يحكي يأشر عليها إشارة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كملوا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. آدم ينبئهم، الله أفاض على قلب آدم أسماء الأشياء من غير أن يتعلم من إنس أو جن أو ملك، الله أفاض عليه، فكان يعرف كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين روى أن آدم عليه السلام كان يعرف أسماء الأشياء حتى الفأس، حتى الفأس والدلو والفرس وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، آدم كان يعرف هذه الأشياء. طيب اسمعوا معي، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم، معناته كان بيعرف النطق، فلما أنبأهم معناته آدم كان يحسن النطق، بل ليس هذا فقط، آدم هو الذي علم أولاده اللغات، اللغات الموجودة بين البشر آدم علمها لأولاده، هو كان يتكلم العربية والعبرية والسريانية وباقي اللغات، وأولاده لما انتشروا في الأرض انتشرت اللغات معهم، لما انتشر أولاده في الأرض انتشرت اللغات معهم، فآدم هو الذي علم أولاده أصول المعيشة وأحكام الشريعة واللغات والقراءة والكتابة، والكتابة، فما كان مثل البهائم على زعم الكفار، لا، كان يعرف القراءة والكتابة واللغات وأصول المعيشة هو علمها لأولاده. أليس ورد في الحديث: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار كل شيء، زوده من الثمار، وثماركم هذه من تلك، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير، هيك ورد في الحديث. علمه الله تعالى أصول المعيشة بل والصناعات. آدم علم أولاده النجارة، علم أولاده النجارة والزراعة والحدادة والحياكة، آدم علم أولاده كيف يزرع القمح وكيف يحصد وكيف يطحن وكيف يعجن وكيف يخبز منه الخبز، وهو أول من بنى الكعبة الشريفة على قول بعض السلف. إذن آدم ما كان أخرس ولا بشع ولا بخوف ولا كان عاريا وإذا بده شغلة ما بيعرف يحكي يأشر إشارة عليها، هذا كذب وافتراء. اسمعوا إلى قول الله في سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل يتفق أن يكون البيان مع الخرس؟ كيف يكون البيان مع الخرس؟ صوروا أنتوا قاعدين من أول رمضان لليوم معي كل يوم وأنا عم بعملكم، تعودوا ما بتعودوا؟ فإذا البيان لا يتفق مع الخرس. طيب إذا كان أنا من عامة المسلمين، من عامة المسلمين ما بتقبلوا أني إجي درسكم وأنا أخرس، هل يليق هذا بالأنبياء؟ لا، ولا فيهم أخرس، ليس فيهم أخرس. الله يقول في القرآن ليبين لهم فصاحة وبلاغة، بل يكون أفصح قومه. كل الأنبياء فصحاء، أفصح الناس، بل قال العلماء الذي لا يرى للأنبياء مزية بالفصاحة يعتبرهم كآحاد الناس هذا كافر، لأنهم بيكونوا أفصح الناس. فما في نبي أخرس، ما في نبي بيعرض بلسانه، ما في نبي بيغير الحرف، ما في نبي بيطلع معه الحرف ناقص، ما في نبي بتطلع معه التاء ثاء أو الفاء ثاء، لا، هذا لا يليق بالأنبياء ولا يليق بعصمة الأنبياء ولا يليق بعصمة الأنبياء ولا بمنصب النبوة. فإذا كيف عزعمهم بده يكون هذا المخرس؟ هذا غير صحيح. ثم اسمعوا وانتبهوا، مش في القرآن في سورة النمل قصة سليمان والهدهد وبلقيس؟ أليس ورد في القرآن أنه أرسل كتابا إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم؟ الهدهد جاب له كتاب سليمان، معناته كان في كتابة وقراءة وكان في مراسلات وكان في محاورات. الناس ما كانوا عايشين مثل البقر والغنم، لا، آدم له فضل علينا إلى اليوم ويستحق كل ما ذكر أن نقول عليه السلام، يستحق ذلك. هو علم أولاده أصول المعيشة وأحكام الشريعة. طيب هذا في القرآن في سورة إبراهيم في سورة النمل، واسمعوا في الحديث ماذا ورد. روى الحاكم في المستدرك أن سليمان عليه السلام كان له كتاب، كلما نبتت نبتة، كلما طلعت نبتة من الأرض تحكي معه، النبتة تكلم سليمان عليه السلام، تقول له، تقول له أنا علاج لمرض كذا، أنا دواء لكذا، أنا أنفع لكذا. فيسجل سليمان كتاب، يكتب، هذا فيه عجائب وغرائب. لذلك أصل الطب من الأنبياء، أصل الطب من الأنبياء. فسليمان كان يكتب في كتاب له أن هذه العشبة علاج لكذا، دواء لمرض كذا، تنفع لكذا. إلا شجرة الخروب، يقال الخروب والخرنوب، هذه الشجرة لما نبتت لم تتكلم فتقول أنا علاج لكذا، بل قالت أذنت بخراب هذا البيت، ومات سليمان بعد ذلك. فإذا اسمعوا وانتبهوا، لما يكون في لغات وكتابة وقراءة وكتب وكتب ورسائل، كيف كانوا عايشين تلك الأمم؟ كيف كانت تعيش؟ ربنا يقول في القرآن بلسان قومه ليبين لهم. إذا ما في نبي أخرس، ما في نبي أخرس. فإذا آدم أول البشر، أبو البشر، أول نبي، أول رسول كان جميل الخلقة جميل الصوت، وآدم عليه السلام كان على الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين، لأن الله قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ولأن الله قال في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. والأنبياء من بعثهم؟ من أرسلهم؟ والدين عند الله الإسلام، فبماذا يبعثهم؟ بماذا يأتون إلى الناس؟ بالإسلام. إذا ما في نبي كافر، ما في نبي بوذي مجوسي وثني، ما في نبي مرتد، ما في نبي عابد الصنم، ما في نبي قال للناس اعبدوني من دون الله. لا لا لا لا لا. الله ماذا قال في القرآن؟ الله يقول في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمع معي، هل يعقل هل يعقل هل يصح أن يكون في نبي من الأنبياء في الآخرة من الخاسرين؟ مستحيل. طيب ربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمع معي، والأنبياء ماذا قال عنهم ربنا في القرآن؟ وكلا فضلنا، يعني ما فيهم أحد خاسر، يعني جاءوا بالإسلام. ما في نبي إجا بغير الإسلام، بل قال العلماء من نسب نبيا من الأنبياء إلى غير الإسلام كفر. اللي بيقول إبراهيم كان مشرك أو بيقول في نبي منه مسلم، هذا هو الكافر، هو عدو الله، لأنه كفر الأنبياء. ومن كفر الأنبياء التكفير أولى به هو. ثم اسمعوا معي، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس أمة واحدة، أي كان البشر قديما كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. أنتين حصل الكفر والشرك بعد نبي الله إدريس، معناته قابيل ما كان مشرك، بعد إدريس، لأنه أول نبي آدم ثم شيث ثم إدريس. بعد إدريس حصل الكفر على وجه الأرض فيما بين البشر للمرة الأولى. بعدين جاء نوح عليه السلام وكان أول نبي يبعث لقوم كافرين، سيدنا نوح، معناته قابيل ليس في هؤلاء. قابيل كان أيام آدم، فقابيل كان مسلم لكنه عصى الله، قتل هابيل، عرفنا. فإذا قابيل لم يكن عابدا للنار ولم يكن مشركا بالله، فآدم أولاده كانوا مسلمين. آدم علم أولاده أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد، وأنه لا شبيه له ولا مكان، ليس جسما. وإلا فما معنى ما جاء في قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هل يكون هذا مع التشبيه؟ لا. هل يكون هذا مع الإشراك؟ لا. إذن كانوا عارفين بالتوحيد، كانوا منزهين لربهم، كانوا بيعرفوا بيعتقدوا بيعلموا أنه الله منه ضوء ومنه روح، ما بيشبه الغيوم، منه قاعد بالسماء، منه جالس على العرش، موجود بلا مكان، موجود بلا جهة، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم. هذا كان الأنبياء يعلمونه لأقوامهم، وإلا كيف تكون عبادة الله مع التشبيه؟ ما بتكون، لا تصح. كيف تكون عبادة الله مع الإشراك به؟ لا تصح. شو بيقول الغزالي؟ لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. الغزالي يقول لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. وماذا قال أبو الحسن الأشعري؟ من جهل الله كان كافرا به. مذكرين وقتها ذكرت معه قول سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. فقد جهل، لاحظوا، فقد جهل الخالق المعبود، يعني غير عارف بربه، يعني غير عارف بالله. سؤال: من كان من عامة الناس هكذا جاهلا بربه لا يكون مؤمنا ولا مسلما، فهذا لا يسمى عند الله مؤمنا. فإذا كان هذا في عامة الناس فهل هذا يليق بأنبياء الله؟ لا. فأنبياء الله عارفون بربهم. أنبياء الله، اسمعوا يا أحبابنا، أنبياء الله عارفون بربهم، أنبياء الله عارفون بخالقهم، ليسوا جاهلين بالله، حاشاهم، بل أعلى خلق الله، أعلى خلق الله رتبة ومنزلة، وأقوى خلق الله طاعة لله هم الأنبياء. فمستحيل عليهم أن يكونوا جاهلين بربهم، مستحيل عليهم أن يكونوا جاهلين بخالقهم، واضح؟ طيب، هون اسمعوا معي. فإذا هذه الآية التي ذكرناها تعطينا المعنى الذي شرحناه، حأرجع عيدها. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني توحيد وتنزيه، توحيد وتنزيه ودعوة للإسلام، هذا نهج الأنبياء، هذا نهج الأنبياء. فآدم كان مسلما، وآدم جاء بالإسلام، وآدم علم أولاده الإسلام. واسمعوا يا إخواني إلى قول الله عز وجل عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو نبي كريم، والأنبياء لا يخشى على خاتمتهم، لكن هذا في معرض التضرع إلى الله، في معرض الدعاء، يلجؤون إلى الله، يناجون الله بالدعاء، بالتضرع، بالاستغفار. تبهنا؟ اسمعوا، يوسف يقول: توفني مسلما. سليمان ماذا قال؟ وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. طيب، ماذا قال ربنا سبحانه عن التوراة الأصلية؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الذين هم مسلمون لربهم، مش أسلموا يعني كانوا كفار وأسلموا، لا، يعني هم مسلمون لربهم. لاحظوا، التوراة الأصلية يعني شريعة موسى، عدد كبير من أنبياء بني إسرائيل كانوا عليها. الله يقول عنهم إنهم مسلمون. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ماذا قال عن إبراهيم؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شو يعني حنيفا على الحق؟ حنيفا على الحق، على الصواب، مش يعني على مذهب أبي حنيفة، لا، أبو حنيفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم من الأنبياء السابقين، ولا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحنيفا مش يعني سيدنا إبراهيم على مذهب أبي حنيفة، شو هالحكي، لا، إنما معنى حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الحق، هو على الحق ثابت عليه من طفولته إلى الممات كسائر الأنبياء. لأن الله قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كان من طفولته على الهدى، وهكذا كل الأنبياء، وهكذا كل الأنبياء. طيب، ماذا قال عن عيسى؟ لاحظوا، ذكرنا يوسف، سليمان، أنبياء بني إسرائيل، إبراهيم. ماذا قال عن مين؟ عن عيسى. اسمعوا الآية: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة المسيح، هذه دعوة عيسى إلى عبادة الله، إلى الإسلام، إلى الجنة، وتحذير من الشرك والكفر ومن النار. ماذا قال عنه في آية أخرى؟ ظن كلكم حافظين: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد مسلمون. تلاميذه المقربين عم يطلبوا منه يشهد لهم بالإسلام. يعني هو شو اللي علمهم إياه؟ الإسلام. وهو شو؟ مسلم. وهو بماذا جاء؟ هذا عيسى أيضا. طيب هلا اسمعوا معي: 124,000 نبي، 124,000 نبي و 313 رسول. هذا من وين جبنا هالحكي؟ من صحيح ابن حبان. هذا ورد في حديث رواه الحافظ ابن حبان في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معي يا أخوان، اسمعوا وانتبهوا. 124,000 نبي و 313 رسول، ماذا قال عنهم ربنا في القرآن؟ حنقرأ ايه؟ ما حنقدر نجمع هلا كل الآيات في القرآن عن كل نبي وعن كل رسول ماذا أخبر الله عنه، ما حنقدر هلا في مجلس واحد. حنكتفي بآية واحدة تعطينا كل ذلك. شو هي هالآية؟ اسمعوا، قال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، هلا هون انتبهوا، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه دعوة كل الأنبياء. فإذا ما في نبي على غير الإسلام. يا أخواني يا أحبابي، شو هو الإسلام؟ عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وإفراده بالخلق والإيجاد، والتصديق برسوله الذي أرسله. هذا الإسلام، وهذا شيء يقبله العقل السليم وترضى به النفس الطيبة. كل الأنبياء من آدم إلى محمد، 124,000 نبي و 313 رسول، كلهم جاءوا بالإسلام. الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن وقع في الكفر لا يرجع للإسلام بقول أستغفر الله، إنما يرجع للإسلام بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. غدا سنكمل في هذه المسألة، الإيمان برسل الله، وفي مسألة أخرى وهي الإيمان بكتب الله. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.
1: مستمعين الأحبة، وهكذا وصلنا وإياكم إلى ختام المحاضرة العظيمة النفع التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل، وكانت تحت عنوان الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية بأن اتفاقا على قوة بديلة لليونيفيل في لبنان لم ينجز حتى الآن، على الرغم من وجود مبادرة إيطالية بمشاركة فرنسية وإعلان 10 دول استعدادها للانضمام إلى هذه القوة. وأوضحت أن ترتيبات المشاركة وطبيعة التفويض والإمكانات المطلوبة وآليات الانتقال لم تحسم بعد، وهذه التفاصيل هي التي ستحدد قابلية المبادرة للتنفيذ وكيفية الاستفادة من دور اليونيفيل وخبرتها مع الحفاظ على استمرارية المساندة الدولية للجيش. ولفتت إلى أن الموقف اللبناني واضح في رفض الفراغ، أما الاستجابة الدولية فلا تزال تحتاج إلى ترتيبات تتيح للمؤسسة العسكرية التخطيط على أساس التزامات محددة في مرحلة لا يحتمل الجنوب فيها مزيدا من الغموض.
0: جولة الصحافة.
1: غير أن الحركة الدبلوماسية الناشطة على أهميتها لم تحجب الاستعدادات المتصاعدة لتحركات مطلبية كثيفة وإضرابات سيحفل بها الأسبوع المقبل، وإذ ينتظر أن يعلن الاتحاد العمال العام السبت موعدا لإضراب عام في كل القطاعات. عقدت الاتحادات ونقابات قطاعات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا برئاسة بسام طليس، وحضر جانبا من الاجتماع رئيس الاتحاد العمال العام شارل الأسمر في مقر الاتحاد بحضور جميع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. وخصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته. وفي نهاية الاجتماع وبعد التصويت أعلن طليس الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية ومشاركة جميع فئات قطاع النقل البري يوم الأربعاء المقبل، على أن تعلن آليات التحرك خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد العمال العام بحسب ما ذكرت صحيفة النهار.
0: جولة الصحافة.
1: أما على صعيد المشهد الإقليمي والدولي والذي ينعكس أوتوماتيكيا على الساحة اللبنانية والدولية من الناحية الاقتصادية، فقد وصلت كل من أمريكا وإيران عند خط النهاية، وتحديدا بعدما تأكد لوكالة الاستخبارات المركزية أن الحصار الاقتصادي لا يمكن أن يأتي بنتيجة فورية، وقد يستغرق ذلك بين عام أو عامين وربما 3 أعوام. ومن الصعب جدا الرهان على الخيار العسكري في تقويض النظام الإيراني، وهذه باتت قناعة جهاز الاستخبارات، والذي يظهر في العديد من التعليقات في وسائل الإعلام الكبرى لا سيما الشبكات التلفزيونية بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده. قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.
2: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك عليّ.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال إبراهيم ناصر الدين في صحيفة الديار: في انتظار نتائج الحراك الدبلوماسي المستجد وإلى أن يحسم السباق بين التسوية والحرب، لم يغب لبنان عن الشروط الإيرانية السبعة التي تم إبلاغها إلى كولين، ستيف واتكوف وجاريد كوشنر عبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في نيويورك. والجبهة اللبنانية لا تزال في مقدمة أولويات طهران بعد أن تحولت جبهة الجنوب إلى جزء من الأمن القومي الإيراني. هذه الإجابة القاطعة لمصادر دبلوماسية مطلعة على الموقف الإيراني تم إبلاغها إلى الثنائي الشيعي في الساعات القليلة الماضية في إطار الاتصالات المتواصلة بين المسؤولين الإيرانيين والحلفاء في لبنان لمواكبة المسار التفاوضي والبناء على تطورات لاستشراف طبيعة المرحلة المقبلة ومواكبتها سياسيا وميدانيا. هذه المواقف الإيرانية الحاسمة لم تجد بعد أذانا صاغية لدى واشنطن، التي تصر على إبقاء الجرح اللبناني مفتوحا. ووفق مصادر معنية بالملف، تمنح الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية هامشا للمناورة لإبقاء الضغط العسكري على حالة على الجبهة اللبنانية، والأمر لا يرتبط فقط بالمصالح الانتخابية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بل ثمة تنسيق أمريكي إسرائيلي واضح لم يعد خافيا على أحد، حيث تدار الحرب في المنطقة باعتبارها جبهة واحدة غير منفصلة. والأدلة على ذلك كثيرة، تقول تلك المصادر ميدانية ودبلوماسية: في البعد الأول لا معنى عسكريا وأمنيا لما تقوم به قوات الاحتلال في القرى الجنوبية المحتلة، فعمليات التدمير بحجة إقامة منطقة أمنية فارغة لأمد طويل لا عودة للسكان إليها لحماية المستوطنات تبدو كلاما فارغا في ظل وجود الأسلحة البعيدة المدى مع حزب الله، إضافة إلى دخول المحلقات الضوئية إلى ساحة المواجهة، واستخدامها سيهز أمن المستعمرات في اليوم الذي يتخذ القرار بذلك. وكذلك عند أي تسوية سيعود سكان الجنوب إلى القرى الحدودية فوق الركام كما حصل في تجارب سابقة. ولهذا فإن ما يحصل اليوم جزء من استراتيجية أمريكية إسرائيلية لإبقاء الضغط بالنار على جبهة مهمة بالنسبة لإيران، وتستخدم كجزء من الضغوط على طاولة التفاوض. أما دبلوماسيا فلا يختلف اثنان على أن واشنطن تتولى مهمة تمييع نتائج اتفاق الإطار وتعيق أي تقدم عملي. فالمحصلة يبدو أن حالة الانتظار الثقيل ستطول بين واشنطن وطهران. لبنان حاضر بقوة على طاولة التفاوض، تسعى إيران لإدراجه ضمن وقف شامل للنار في أي اتفاق مرحلي أو نهائي. لكن اختراق جدار الموقف الأمريكي لا يبدو بالأمر السهل، والخشية كبيرة من هروب واشنطن من الحرب الشاملة إلى منح تل أبيب هامشاً أوسع للتصعيد على الجبهة اللبنانية التي ستبقى تنزف إلى حين وصول المنطقة إلى تسوية شاملة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

التبرك بالنبي وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث: الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به. رواه الشيخ.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: بفرع مارليس تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: رؤي سولا شوب، اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع ب50 متر.
3: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الرحيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة تكتب له حسنة، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسقطون على الله على ربهم فيكفرون يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، قتل في أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، غضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال لا أعبده لأنه قتل أولادي، ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له أكفر بالله فإن كفر وإلا قتله، ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض، هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم لك الحمد لكان له منزلة عالية كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا، إياكم والغضب.

الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
2: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
4: أكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، تأكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
6: جانا

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر نيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
6: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
7: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أن الذي يطلب العلم على الوجه الشرعي بأن يطلبه من أهل المعرفة الثقات، اعلموا أن هذا السير الذي هو عليه هو نعم السير، وليس على طريقة كثير من الناس اليوم، وهي الطريقة التي فيها خلل. فالعلم يؤخذ بالسماع من فم العالم أو يقرأ عليه. الطريق النافع أن يسمع الطالب من فم العالم، أو يسمع العالم الطالب وهو يقرأ عليه الكتاب فيقره العالم. الحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كالكيدي هو أحد مشايخ الحافظ زين الدين العراقي، تلقى الحديث عن 600 عالم سماعا، أي يقرأ العالم المحدث عليه ثم هو يسمع. الطريق الأفضل في تلقي العلم هو السماع من لفظ العالم مع تفهم المعاني، ولا سيما الحديث والقرآن. القرآن إذا سمع الطالب من لفظ المقرئ هذا أفضل. والطريق الثاني أن يقرأ الطالب والمقرئ يسمعه فيقره. الحمد لله الذي وفق أحبابنا إلى هذا المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء الماضون من السلف والخلف. ومن فساد طريق التلقي اليوم عند أكثر الناس كثر التحريف والافتراء على الدين والفساد، وإدخال أشياء في الدين مما ليس فيه. هؤلاء عملهم كعمل من يقول أنا أعطيتك هذه الأوراق أو هذه الكراريس فافهمها ثم تعرض علي فأكتب لك صح أو لم يصح. هذا غش، هذا خلاف النصيحة. ثم عند أولئك اليوم في كثير من البلاد سبب آخر للغش، وهو الجشع في حب المال مع الفقر الذي أصابهم. كثير من المشاهير اليوم تخرجوا من كليات مشهورة باسم أنها تعلم الدين وهم لا يعرفون شيئا عن الدين، وكذلك أناس تخرجوا من كليات أخرى أيضا هم على هذا الحال. الكسل ينافي تحصيل العلم، تحصيل العلم لا يتفق مع الكسل. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلق من أفواه المحدثين، كذلك الفقه لا يكون الشخص فقيها إن لم يتلق العلم من أفواه الفقهاء. هذا الحافظ الخطيب البغدادي قال الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالما، ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من غير سماع من القارئ قارئا، إنما يسمى مصحفيا لا يسمى قارئا. هذا من ضعف الهمة، من كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. انظروا أيها الأحبة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مصر لأنه بلغه أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس كان مقيما بمصر روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لم يسمعه، سافر ليسمع منه فلقيه فقال له أنت سمعت كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. هو جابر أحد علماء الصحابة، لكن هذا الحديث ما سمعه من الرسول، إنما بلغه أن فلانا سمعه من رسول الله. ماتت الهمم اليوم. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكتاب الحماسة، وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع من المحدث، وكان يأمر بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر حتى يسمع جيران المساجد، لأن العقيدة أهم علم الدين، لذلك كان يفعل هذا. أما الرد على الذين يحرفون قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنحن نقول كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر المعصية الكبيرة، لأن هذا التفسير ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. ويدل لصحة ما ذهب إليه من التفسير أحاديث كحديث اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. فالرياء فيه شبه للكفر الأكبر، أي عبادة غير الله، من جهة أن المرائي يريد أن يمدحه الناس، قصد بعبادته غير الله، فصار يشبه المشرك الذي يعبد غير الله كالصنم والشمس ونحو ذلك. فبين المسلم الذي يرائي بعمله وبين المشرك الذي يعبد الصنم شبه قوي. من أجل هذا الشبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي شرك لا يخرج من الإسلام بل الشرك الأصغر. قال عبد الله بن عباس ليس بالذي يذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة، كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا التفسير صحيح ثابت إسنادا عن عبد الله بن عباس، رواه الحاكم وصححه ووافقه غيره من الحفاظ. والحديث الآخر اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، رواه الحاكم وصححه. ثم أيضا حديث البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أن المسلم إذا زنى كفر، لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من زنى ثم صلى عليه الصحابة، لو كان المسلم يخرج من الإسلام بالزنا ما كان الرسول تركهم يصلون عليه. ثم أيضا حديث رواه البخاري وغيره: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر معناه يشبه الكفر، ليس معناه كفر كفرا يخرج من الملة. وهذا القدر كاف لإبطال قول هؤلاء الذين يقولون كل حاكم من المسلمين حكم بغير الشرع فهو كافر مطلقا، حتى إنهم كفروا من عاش في ظل هذا الحاكم وهو لا يعتقد أن هذا أحسن من الدين، أحسن من الشرع، أحسن من القرآن. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني، شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: الإيمان برسل الله تعالى. أحباءنا، بعث الله تعالى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بدين الإسلام من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وفي بيان عقيدة الأنبياء الكرام وما جاءوا به من الحق والتنزيه، نبقى الآن مع محاضرة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر،

عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ورسله أي أنبيائه من كان رسولا أرسل بشرع جديد ومن لم يكن كذلك. والنبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد بل باتباع شرع الرسول الذي قبله. وأول رسل الله هو سيدنا آدم عليه السلام، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. الآن بدأ هنا المؤلف يتكلم عن الإيمان برسل الله، والمقصود بالرسل هنا أي من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا غير رسول، فيجب الإيمان بهم جميعا وأن الله هو الذي بعثهم وأن الله هو الذي أرسلهم وأن الله سبحانه اصطفاهم واختارهم. الله اصطفاهم واختارهم فيصدقون في كل شيء يبلغونه ويخبرون به. ثم الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ، يعني الرسول الذي جاء بشرع جديد فنسخ شرع الرسول الذي قبله أو بعضه، هذا يقال له رسول، نبي الرسول. والنبي من لم يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله، لا، إنما أوحي إليه وأمر باتباع شرع الرسول الذي قبله، هذا يقال له نبي غير رسول. والأول يقال له نبي رسول، وكلاهما مأمور بالتبليغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. وهنا تنبيه مهم: إذا قرأتم في بعض كتب الفقه أو سمعتم من بعض الناس عندما يذكرون هذه المسألة يخطئون، ماذا يقولون؟ يقولون والرسول من أمر بالتبليغ والنبي إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. تعرف أنه هذا غلط، كيف نبي وليس مأمورا بالتبليغ؟ نعرف أنه هذا التعريف شو غلط، هذا التعريف غير مقبول. كيف يكون نبيا وليس مكلفا بالتبليغ؟ أليس من معنى النبوة الإنباء أي الإخبار عن الله عز وجل؟ فكيف يوحى إليه ويبعث وينبأ ولا يكون مكلفا بالتبليغ؟ ما هذا الكلام؟ هذا غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول، غير سديد، هذا الكلام ليس صحيحا. ما هو الكلام المعتمد في المسألة؟ ما ذكرناه في الأول، اللي هو إنه الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ، يعني من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا غير رسول كلاهما مأمور بالتبليغ. شو الدليل؟ هلأ قلنا نحن شو بيقولوا أهل السنة، الشيء اللي شرحته أنا وحذرنا من المسألة الغلط الموجود ببعض الكتب. شو الدليل؟ قد واحد يسألك شو الدليل على الكلام اللي عم بتقوله؟
القرآن. القرآن، اسمعوا إلى قول الله عز وجل. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فبعث الله النبيين. لاحظ هون كلمة النبيين تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول. لاحظوا: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني هذا يشمل النبي والرسول. طيب هذا في سورة البقرة. في سورة الحج الله ماذا قال؟ اسمعوا، الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. لاحظوا، ذكرت هذه الآية النبي والرسول. النبي والرسول، يعني القرآن ذكر في هذا الموضع النبي والرسول، ثم ماذا جاء في الآية؟ إلا إذا تمنى. قال الرازي: تمنى أي تلا على قومه، يعني قرأ عليهم ما يوحى إليه به. فإذا هون الآية ذكرت النبي والرسول، فهذا دليل على أن النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ. في كتاب مشهور جدا في البلاد العربية والإسلامية وفيما يسمى المعاهد الشرعية ومقررين تدريسه، بسموه شرح جوهرة التوحيد. هذا الكتاب شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. ماذا في هذا الكتاب؟ هذه المسألة التي حذرنا منها. يقول: والنبي إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. نعرف أنه هذا غلط، وقد يكون احتمال يكون دس على البيجوري، احتمال، مع أنه للأسف هذه المسألة منتشرة في الكتب، يعني بكثير من الكتب، في كتب الفقهاء موجودة، فقد يكون بعضهم نقلها نقلا، وقد يكون بعضهم عندما أوردها لم ينتبه لها. احتمالات كثيرة، لكن نحن نريد الصواب أم لا؟ الصواب ما ذكره القرآن، الحق ما ذكره القرآن. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني دعا قومه، يعني تلا على قومه. قال الرازي: تمنى تلا، قرأ على قومه. فإذا نحن مع القرآن، فمن هون بنعرف أنه هذه المسألة لو قرأتوها بمئة كتاب، لو بمئة كتاب قرأتوها ما تأخذوا فيها، ما تصدقوها، ما تعتمدوها، لأنها خلاف ما جاء في القرآن، خلاف ما جاء في القرآن الكريم. إذن فيجب الإيمان برسل الله عز وجل، وأول الأنبياء والرسل هو آدم عليه الصلاة والسلام، أول الأنبياء والرسل. لماذا؟ آدم عليه الصلاة والسلام كان له شريعة أم لا؟ شو؟ والشريعة على من تنزل؟ على الرسول. يعني آدم كان رسولا، أليس كان من شريعة آدم أن يزوج بعض بنيه من بعض بناته؟ هذا من شريعة آدم، والشريعة تنزل على الرسول، الشريعة تنزل على الرسول. كان من شريعة آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوج الولد الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني والعكس. هذا الزواج كان في شريعة آدم هكذا. أما الزنا فكان أن يأخذ الأخ توأمته، يعني التي ولدت معه من نفس البطن، هذا كان زنا. لكن هذا لم يحصل في أولاد آدم، يعني كان ممنوع أنه يأخذ أخته اللي ولدت معه من نفس البطن،
واضح؟ وهذا ولله الحمد لم يحصل، يعني لم يحصل في أولاد آدم الزنا، إنما هذا معناه أن آدم كان رسولا، وإلا كيف نزلت عليه الشريعة والشريعة تنزل على الرسول؟ هل قبل آدم كان بشر؟ لا. هل قبل آدم كان نبي؟ لا. هل قبل آدم كان رسول؟ لا. إذن آدم كيف عرف أن هذا الزواج في شريعته؟ الوحي، الوحي نزل عليه، الوحي نزل على آدم. إذن آدم هو أول رسول وأول نبي وأول البشر وأبو البشر. أول البشر لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، فلم يكن قبله بشر، قبله لم يكن بشر. فما تسمعونه في هذه الأيام من بعض التلفزيونات ومن بعض المحاضرين الغشاشين يقولون قبل آدم كان أوادم كثير، هذا كذب. يقولون قبل آدم كان أوادم كثير. مرة هون ببيروت واحد على المنبر قال قبل آدم كان في 70 آدم، هذا كذب. وواحد على التلفزيون دكتور مصري من آل شاهين قال قبل آدم كان أوادم كثير، هذا غير صحيح. اسمعوا إلى قول الله عز وجل، اسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مين هذه النفس؟ آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. من آدم خلقت حواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ضلع آدم الأيسر الأقصر خلقت حواء. وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض، لأنه خلق من أديم الأرض، يعني التراب الذي على وجه الأرض. والقبضة التي قبضها الملك، الملك الذي أمره الله أن يأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض وأن يصعد بها إلى الجنة وأن تعجن وأن تمزج بماء من الجنة في الجنة ثم صار طين. هذا الماء والتراب، شو هو الطين؟ الماء والتراب المخلوط المعجون. آدم عليه الصلاة والسلام خلق من أديم الأرض التراب الذي على وجهها، وسبب اختلاف ألوان البشر هو اختلاف ألوان التراب الذي خلق منه آدم، هو اختلاف ألوان التراب الذي خلق منه آدم، كما ورد ذلك في حديث رواه الحافظ البيهقي، رواه الحافظ البيهقي. ثم من آدم خلقت حواء، وسميت حواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام. ثم حواء لما خلقت، خلقت طويلة كبيرة مناسبة لطول آدم، ما كانت طفلة صغيرة قعد هو يربيها، لا، الله خلقها طويلة كبيرة مناسبة لطول آدم، لأن ورد في الحديث إن آدم كالنخلة السحوق، يعني كان طويلا. ورد في حديث أن آدم عليه السلام على طول وهو 60 ذراعا، هذا بالطول، وسبعة أذرع عرضا، وسبعة أذرع عرضا. فحواء كانت مناسبة لهذا الطول. ثم في الجنة لم يصر لهما أولاد، في الجنة
ما صار لهما أولاد. ليش؟ لأن الحمل والوضع يكون معه آلام شديدة، والجنة ليس فيها آلام وليس فيها متاعب وليس فيها متاعب وليس فيها مستقذرات وليس فيها نجاسات. فحواء لما نزلت إلى الأرض، في الأرض ولدت، في الأرض وضعت. بعض العلماء بيقول 20 بطن، وبعض العلماء بيقول 40 بطن. في كل بطن أنثى وذكر، إلا البطن الأول طلع فيه شيث عليه الصلاة والسلام، لم يكن معه توأمة، طلع وحده وطلع نبيا، طلع نبيا شيث من أبناء آدم لصلبه عليهما السلام. فحواء في الأرض صارت تلد، أما في الجنة ما ولدت، أما في الجنة ما ولدت. وآدم عليه الصلاة والسلام كان جميل الخلقة، فصيح اللسان.

ليس بالنبوة والرسالة، إنما لأنه هو أول البشر وكلامهم غير صحيح. كيف عرفنا؟ من نفس الآية، من نفس الآية. شو؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا. نوح نبي رسول بنص القرآن أم لا؟ الله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه رسول. طيب لاحظوا، لماذا قرن، لماذا قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح؟ لأنه بنفس المعنى، لأنهما اصطفيا بالنبوة والرسالة. شو بيقول الحافظ السيوطي؟ اصطفى أي اختارهم للنبوة والرسالة. فإذا اللي بدي يقول اصطفاء آدم ليس بالنبوة والرسالة، فبيكون عم ينكر كمان اصطفاء شو؟ نوح الذي هو بالنبوة والرسالة. فقرن اصطفاء آدم بنفس جنس اصطفاء نوح وهو بالنبوة والرسالة بنص القرآن. هذا دليل من القرآن. دليل آخر ما قاله الله عز وجل: ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول. تعرفوا يا إخواننا أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه إلا واحد. الله أكبر، نبي يبعث يوم القيامة وليس معه ممن اتبعه إلا واحد. الله أكبر. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، بعض الأنبياء قبل أن يتمكن من تبليغ دعوته كما يريد هو كما يحب قتله الكفار، فيبعث يوم القيامة وحده نبي. طيب سيدنا نوح أدي بقي عم بيدعي قومه للإسلام 1050 سنة، ما هيك 950 سنة. اللي آمنوا مع سيدنا نوح أدي عددهم 80، هذا على القول الأكثر 80، هذا أنتوا أخذتوا بالقول الأعلى. في أقوال أقل من ذلك بكثير. طيب إذا كان سيدنا نوح 950 سنة عم بيدعي قومه للإسلام واللي آمنوا معه على القول أنه 80 أو 70 أو أقل، انظروا العدد الذين اتبعوه وآمنوا به عدد قليل أم لا؟ طيب إذا كان هول كان عنده النبي رسول ويعلمهم، ما هيك، ويرشدهم ويبين لهم الحلال من الحرام. طيب لما مات سيدنا آدم كان عدد أولاده، أولاد آدم وأولاد أولاده 40,000 شخص، مش 80 و70، مش 60 و20، 40,000 شخص، كما ذكر ذلك ابن سعد في كتابه الطبقات في الجزء الأول. طيب إذا كان 40,000 شخص منهم بحاجة لمن يعلمهم الحلال من الحرام؟ منهم بحاجة أن يكون عنده النبي؟ بلى. من كان نبي ذلك الزمان؟ آدم. آدم هو النبي الأول، آدم هو النبي الأول. بعد آدم جاء شيث، نبئ أوحي إليه بعدما مات آدم عليه الصلاة والسلام. ربنا ماذا قال في القرآن؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. معناته آدم نبي رسول، وذكرنا مسألة الزواج والشريعة، معناته هو أول الأنبياء وأول الرسل، وذكرنا الآية أنه هو أول البشر وأبو البشر، وكان جميل الصوت جميل الوجه. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن كالقردة، ولا كان يشبه القرود، ولا كان كما في بعض كتب ما يسمى التاريخ المزور المحرف المزيف، بيقول لك قال الإنسان القديم كان قرد.

0: بعدين صار يتطور شوي شوي حتى صار يمشي على الإجرتين وكان يمشي عاريا، وإذا بده شغله ما بيعرف يحكي يأشر عليها إشارة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كملوا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. آدم ينبئهم، الله أفاض على قلب آدم أسماء الأشياء من غير أن يتعلم من إنس أو جن أو ملك، الله أفاض عليه. فكان يعرف كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، روى أن آدم عليه السلام كان يعرف أسماء الأشياء حتى الفأس، حتى الفأس والدلو والفرس وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. آدم كان يعرف هذه الأشياء. طيب اسمعوا معي. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم، معناته كان بيعرف النطق. فلما أنبأهم، معناته آدم كان يحسن النطق. بل ليس هذا فقط، آدم هو الذي علم أولاده اللغات، اللغات، اللغات الموجودة بين البشر آدم علمها لأولاده. هو كان يتكلم العربية والعبرية والسريانية وباقي اللغات، وأولاده لما انتشروا في الأرض انتشرت اللغات معهم، لما انتشر أولاده في الأرض انتشرت اللغات معهم. فآدم هو الذي علم أولاده أصول المعيشة وأحكام الشريعة واللغات والقراءة والكتابة، والكتابة. فما كان مثل البهائم على زعم الكفار، لا، كان يعرف القراءة والكتابة واللغات وأصول المعيشة هو علمها لأولاده. أليس ورد في الحديث: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار كل شيء، زوده من الثمار، وثماركم هذه من تلك، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. هيك ورد في الحديث. علمه الله تعالى أصول المعيشة بل والصناعات. آدم علم أولاده النجارة، علم أولاده النجارة والزراعة والحدادة والحياكة. آدم علم أولاده كيف يزرع القمح وكيف يحصد وكيف يطحن وكيف يعجن وكيف يخبز منه الخبز، وهو أول من بنى الكعبة الشريفة على قول بعض السلف. إذن آدم ما كان أخرس ولا بشع ولا بخوف ولا كان عاريا، وإذا بده شغله ما بيعرف يحكي يأشر إشارة عليها، هذا كذب وافتراء. اسمعوا إلى قول الله في سورة إبراهيم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل يتفق أن يكون البيان مع الخرس؟ كيف يكون البيان مع الخرس؟ تصوروا أنتم قاعدين من أول رمضان لليوم معي كل يوم وأنا عم بعملكم، تعودوا ما بتعودوا؟ فإذا البيان لا يتفق مع الخرس. طيب إذا كان أنا من عامة المسلمين، من عامة المسلمين ما بتقبلوا اني اجي درسكن وانا اخرس. هل يليق هذا بالانبياء؟ لا، ولا فيهم اخرس، ليس فيهم اخرس. الله يقول في القرآن ليبين لهم فصاحة وبلاغة، بل يكون أفصح قومه. كل الأنبياء فصحاء، أفصح الناس، بل قال العلماء الذي لا يرى للأنبياء مزية بالفصاحة يعتبرهم كآحاد الناس هذا كافر، لأنهم بيكونوا أفصح الناس. فما في نبي أخرس، ما في نبي بيعرض بلسانه، ما في نبي بيغير الحرف، ما في نبي بيطلع معه الحرف ناقص، ما في نبي بتطلع معه التاء ثاء أو الفاء ثاء. لا، هذا لا يليق بالأنبياء، ولا يليق بعصمة الأنبياء، ولا يليق بعصمة الأنبياء، ولا بمنصب النبوة. فإذا كيف عزعمه بده يكون هذا أخرس؟ هذا غير صحيح. ثم اسمعوا وانتبهوا، مش في القرآن، في سورة النمل قصة سليمان والهدهد وبلقيس. أليس ورد في القرآن أنه أرسل كتابا إلى بلقيس؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الهدهد جاب له كتاب سليمان، معناته كان في كتابة وقراءة، وكان في مراسلات، وكان في محاورات. الناس ما كانوا عايشين مثل البقر والغنم، لا، آدم له فضل علينا إلى اليوم، ويستحق كل ما ذكر أن نقول عليه السلام، يستحق ذلك. هو علم أولاده أصول المعيشة وأحكام الشريعة. طيب، هذا في القرآن، في سورة إبراهيم، في سورة النمل. واسمعوا في الحديث ماذا ورد. روى الحاكم في المستدرك أن سليمان عليه السلام كان له كتاب، كلما نبتت نبتة، كلما طلعت نبتة من الأرض تحكي معه، النبتة تكلم سليمان عليه السلام، تقول له، تقول له: أنا علاج لمرض كذا، أنا دواء لكذا، أنا أنفع لكذا. فيسجل سليمان كتاب، يكتب. هذا فيه عجائب وغرائب، لذلك أصل الطب من الأنبياء، أصل الطب من الأنبياء. فسليمان كان يكتب في كتاب له أن هذه العشبة علاج لكذا، دواء لمرض كذا، تنفع لكذا. إلا شجرة الخروب، يقال الخروب والخرنوب، هذه الشجرة لما نبتت لم تتكلم فتقول أنا علاج لكذا، بل قالت: أذنت بخراب هذا البيت. ومات سليمان بعد ذلك. فإذا اسمعوا وانتبهوا، لما يكون في لغات وكتابة وقراءة وكتب وكتب ورسائل، كيف كانوا عايشين تلك الأمم؟ كيف كانت تعيش؟ ربنا يقول في القرآن: بلسان قومه ليبين لهم. إذا ما في نبي أخرس، ما في نبي أخرس. فإذا آدم أول البشر، أبو البشر، أول نبي، أول رسول، كان جميل الخلقة، جميل الصوت، وآدم عليه السلام كان على الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين، لأن الله قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن الله قال في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. والأنبياء من بعثهم؟ من أرسلهم؟ والدين عند الله الإسلام. فبماذا يبعثهم؟ بماذا يأتون إلى الناس؟ بالإسلام. إذا ما في نبي كافر، ما في نبي بوذي مجوسي وثني، ما في نبي مرتد، ما في نبي عابد الصنم، ما في نبي قال للناس اعبدوني من دون الله. لا لا لا لا لا. الله ماذا قال في القرآن؟ الله يقول في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمع معي، هل يعقل، هل يعقل، هل يصح أن يكون في نبي من الأنبياء في الآخرة من الخاسرين؟ مستحيل. طيب ربنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمع معي، والأنبياء ماذا قال عنهم ربنا في القرآن؟ وكلا فضلنا، يعني ما فيهم أحد خاسر، يعني جاءوا بالإسلام. ما في نبي إجا بغير الإسلام، بل قال العلماء: من نسب نبيا من الأنبياء إلى غير الإسلام كفر. اللي بيقول إبراهيم كان مشرك، أو بيقول في نبي منه مسلم، هذا هو الكافر، هو عدو الله، لأنه كفر الأنبياء. ومن كفر الأنبياء التكفير أولى به هو. ثم اسمعوا معي، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة، أي كان البشر قديما كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. أين حصل الكفر والشرك؟ بعد نبي الله إدريس، معناته قابيل ما كان مشرك، بعد إدريس، لأنه أول نبي آدم، ثم شيس، ثم إدريس. بعد إدريس حصل الكفر على وجه الأرض فيما بين البشر للمرة الأولى. بعدين جاء نوح عليه السلام، وكان أول نبي يبعث لقوم كافرين سيدنا نوح. معناته قابيل ليس في هؤلاء، قابيل كان أيام آدم، فقابيل كان مسلم لكنه عصى الله، قتل هابيل، عرفنا؟ فإذا قابيل لم يكن عابدا للنار ولم يكن مشركا بالله، فآدم أولاده كانوا مسلمين. آدم علم أولاده أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد، وأنه لا شبيه له ولا مكان، ليس جسما. وإلا فما معنى ما جاء في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هل يكون هذا مع التشبيه؟ لا. هل يكون هذا مع الإشراك؟ لا. إذن كانوا عارفين بالتوحيد، كانوا منزهين لربهم، كانوا بيعرفوا بيعتقدوا بيعلموا أنه الله منه ضوء ومنه روح، ما بيشبه الغيوم، منه قاعد بالسماء، منه جالس على العرش، موجود بلا مكان، موجود بلا جهة، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم. هذا كان الأنبياء يعلمونه لأقوامهم، وإلا كيف تكون عبادة الله مع التشبيه؟ ما بتكون، لا تصح. كيف تكون عبادة الله مع الإشراك به؟ لا تصح. شو بيقول الغزالي؟ لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. الغزالي يقول: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. وماذا قال أبو الحسن الأشعري؟ من جهل الله كان كافرا به. مذكرين وقتها ذكرت معه قول سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. فقد جهل، لاحظوا، فقد جهل الخالق المعبود، يعني غير عارف بربه، يعني غير عارف بالله. سؤال: من كان من عامة الناس هكذا جاهلا بربه، لا يكون مؤمنا ولا مسلما فهذا لا يسمى عند الله مؤمنا. فإذا كان هذا في عامة الناس فهل هذا يليق بأنبياء الله؟ لا. فأنبياء الله عارفون بربهم. أنبياء الله، اسمعوا يا أحبابنا، أنبياء الله عارفون بربهم، أنبياء الله عارفون بخالقهم، ليسوا جاهلين بالله، حاشاهم، بل أعلى خلق الله، أعلى خلق الله رتبة ومنزلة وأقوى خلق الله طاعة لله هم الأنبياء. فمستحيل عليهم أن يكونوا جاهلين بربهم، مستحيل عليهم أن يكونوا جاهلين بخالقهم، واضح؟ طيب، هون اسمعوا معي. فإذا هذه الآية التي ذكرناها تعطينا المعنى الذي شرحناه، حرجع عيدها. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني توحيد وتنزيه، توحيد وتنزيه ودعوة للإسلام، هذا نهج الأنبياء، هذا نهج الأنبياء. فآدم كان مسلما، وآدم جاء بالإسلام، وآدم علم أولاده الإسلام. واسمعوا يا إخواني إلى قول الله عز وجل عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو نبي كريم، والأنبياء لا يخشى على خاتمتهم، لكن هذا في معرض التضرع إلى الله، في معرض الدعاء، يلجؤون إلى الله، يناجون الله بالدعاء، بالتضرع، بالاستغفار. تبهنا؟ اسمعوا، يوسف يقول: توفني مسلما. سليمان ماذا قال؟ وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. طيب، ماذا قال ربنا سبحانه عن التوراة الأصلية؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الذين هم مسلمون لربهم، مش أسلموا يعني كانوا كفار وأسلموا، لا، يعني هم مسلمون لربهم. لاحظوا، التوراة الأصلية يعني شريعة موسى، عدد كبير من أنبياء بني إسرائيل كانوا عليها. الله يقول عنهم إنهم مسلمون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ماذا قال عن إبراهيم؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شو يعني حنيفا على الحق؟ حنيفا على الحق، على الصواب، مش يعني على مذهب أبي حنيفة، لا، أبو حنيفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم من الأنبياء السابقين، ولا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحنيفا مش يعني سيدنا إبراهيم على مذهب أبي حنيفة، شو هالحكي، لا، إنما معنى حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الحق، هو على الحق ثابت عليه من طفولته إلى الممات كسائر الأنبياء. لأن الله قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كان من طفولته على الهدى، وهكذا كل الأنبياء، وهكذا كل الأنبياء. طيب، ماذا قال عن عيسى؟ لاحظوا، ذكرنا يوسف، سليمان، أنبياء بني إسرائيل، إبراهيم، ماذا قال عن مين؟ عن عيسى. اسمعوا الآية: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة المسيح، هذه دعوة عيسى إلى عبادة الله، إلى الإسلام، إلى الجنة، وتحذير من الشرك والكفر ومن النار. ماذا قال عنه في آية أخرى؟ ظن كلكم حافظين: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد مسلمون. تلاميذه المقربين عم يطلبوا منه يشهد لهم بالإسلام. يعني هو شو اللي علمهم إياه؟ الإسلام. وهو شو؟ مسلم. وهو بماذا جاء؟ هذا عيسى أيضا. طيب هلا اسمعوا معي، 124,000 نبي، 124,000 نبي و 313 رسول. هذا من وين جبناه هالحكي؟ من صحيح ابن حبان. هذا ورد في حديث رواه الحافظ ابن حبان في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معي يا أخوان، اسمعوا وانتبهوا. 124,000 نبي و 313 رسول، ماذا قال عنهم ربنا في القرآن؟ حنقرأ ايه؟ ما حنقدر نجمع هلا كل الآيات في القرآن عن كل نبي وعن كل رسول ماذا أخبر الله عنه، ما حنقدر هلا في مجلس واحد. حنكتفي بآية واحدة تعطينا كل ذلك. شو هي هالآية؟ اسمعوا، قال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، هلا هون انتبهوا، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه دعوة كل الأنبياء. فإذا ما في نبي على غير الإسلام. يا أخواني يا أحبابي، شو هو الإسلام؟ عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وإفراده بالخلق والإيجاد، والتصديق برسوله الذي أرسله. هذا الإسلام، وهذا شيء يقبله العقل السليم وترضى به النفس الطيبة. كل الأنبياء من آدم إلى محمد، 124,000 نبي و 313 رسول، كلهم جاءوا بالإسلام. الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن وقع في الكفر لا يرجع للإسلام بقول أستغفر الله، إنما يرجع للإسلام بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. غدا سنكمل في هذه المسألة، الإيمان برسل الله، وفي مسألة أخرى وهي الإيمان بكتب الله. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
1: مستمعين الأحبة، وهكذا وصلنا وإياكم إلى ختام المحاضرة العظيمة النفع التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل، وكانت تحت عنوان الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بفائدة تتعلق بالإدغام. تكلمنا أن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، وفي الاصطلاح في التجويد التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه أو عنده ارتفاعة واحدة. حرف ساكن يدخل في حرف متحرك، هذا الإدغام. الآن الإدغام منه كامل ومنه ناقص. الإدغام الكامل يسمى إدغاما محضا، والإدغام الناقص يسمى إدغاما غير محض. الإدغام الكامل قلنا يسمى إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، بيكون إدغام النون الساكنة أو التنوين مع اللام ومع الراء، مع اللام ومع الراء، هذا إدغام كامل، إدغام محض. قال ابن الجزري رحمه الله: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يعني إدغامها في ذلك لازم وواجب، وواجب إدغام النون الساكنة في اللام وإدغام النون الساكنة في الراء. لما نقول الساكنة نقول، لما نقول النون الساكنة هذا يشمل التنوين، لأن التنوين في الحقيقة هو نون ساكنة. سمي كاملا لأننا ندغم النون تماما ولا يبقى من صفاتها شيء، تذهب ذاتا وصفة. في الأمثلة سيظهر: فإن لم تفعلوا كيف لفظناها؟ فإن لم، فإذا لفظنا الحرف الثاني مشددا، النون دخلت في اللام، لم يبقى من صفة النون شيء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا المثال الثاني إخفاء. هدى للمتقين، تنوين هدى نون ساكنة، بعده جاءت اللام أو جاء حرف اللام، هدى للمتقين. هل تسمع النون؟ هل تسمع غنة؟ لا تسمع. ماذا تسمع؟ تسمع لاما مشددة، هدى للمتقين. ولا ينبغي أن تقف على الحرف المشدد بمقدار حركتين كأن تقول هدى للمتقين، ليس هكذا، وإنما تشدد الحرف وتمضي في القراءة، هدى للمتقين. وهذا يختلف باختلاف سرعة القراءة التي تقرأ بها. ومن رزقناه، نون الساكنة مع الراء، هل سمعت النون؟ ما في نون. ومن رزقناه، شددنا الراء، ثمرة الرزق، في البقرة ثمرة الرزق، شددنا الراء وذهبت النون، ذهبت بالإدغام، أدغمت هذه النون في الراء. هذا هو الإدغام الكامل، هذا الإدغام المحض، هذا هو الإدغام بلا غنة مع اللام والراء. قال: ولم تقع النون واللام أو الراء في كلمة واحدة، ما أجت نون مع اللام، ما أجت نون مع الراء في نفس الكلمة. ووجه الإدغام، شو اللي خلى الإدغام سائغ؟ ما الذي حسن الإدغام؟ تقارب المخارج، مخرج النون قريب من مخرج اللام، قريب من مخرج الراء، مخارج متقاربة. عند مين هذا تقارب المخارج؟ عند سيبويه وعند كثير من أهل العلم، قالوا الحروف الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة مخارجها متقاربة جنب بعض تماما، نون لام راء، فهذا يحسن الإدغام بين هذه الحروف. عند سيبويه مخارج الحروف 17،
الفراء وغيره قالوا النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد نفس المخرج، فأكيد بده يصير إدغام إذا نفس المخرج، يسهل الإدغام، فعنده المخارج 14. فإذا الذي حسن الإدغام تقارب المخارج إذا رحت على رأي سيبويه، أو اتحاد المخارج إذا أخذت بقول الإمام الفراء رحمهم الله. ووجه حذف الغنة، طب ليش الغنة انحذفت؟ قال مبالغة في التخفيف، لأن في بقاء الغنة ثقلا ما، ومن لم يؤمن، ومن لم، إذا بدك تجيب غنة معها عم يقولوا في شيء من الثقل، فالأخف والأسهل أن تدغم بلا غنة، وهكذا تتحدث العرب. واعلم أن الإدغام لا يحدث إلا في كلمتين، لا يحدث في كلمة واحدة، ما بيجتمعوا مع بعض يعني يحصل الإدغام في كلمة واحدة. تكلمنا عن الإدغام الكامل اللي هو سميناه الإدغام المحض، الآن الإدغام الناقص في هذا الباب يعني يسمى إدغاما غير محض، إدغام مع الغنة مع التشديد الناقص غير مستكمل التشديد. ففي 4 أحرف، الياء والواو والميم والنون، مجموعة في قولك يوم، ياء واو وميم ونون، هذا الإدغام غير المحض، هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. قال ابن الجزري رحمه الله وأدغمن بغنة في يومنو، في يومنو ياء واو ميم ونون، حروف الإدغام بغنة، بعضهم بقول لك ينمو، ينمو أو يومن هن ذاتهم. شو الأمثلة؟ من يشتري، لاحظت بقيت صفة النون، ما هي الصفة التي بقيت؟ الغنة، ما قلت من يشتري، ما عم نلفظ نون، عم نقول من يشتري. ألا تسمع صوتا يخرج من الخيشوم؟ ما تقول ياء محضة بدون غنة من يشتري، بعضهم هكذا يقرأ، لا، ينبغي أن نسمع صوت الغنة، أن نظهر صوت الغنة في هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد، ما عم نقول من يشتري من يشتري، لا، مش تشديد كامل، تشديد ناقص، فتبقى الغنة، في مجال أن الغنة تبقى من يشتري. ويومئذ يفرح، ويومئذ يفرح ميون ولي، هالأمثلة مع الواو، ميون ولي، أدغمنا النون في الواو، ذهبت النون بقيت الغنة، إدغام غير كامل، فينا نسميه ناقص، ميون ولي. مما، مما، أدغمنا النون في الميم، فلفظنا ميما مشددة مع الغنة، مما، مثلا ما، مثلا ما، مثلا تنوين نون ساكنة بعدين ميم، بدك تعمل إدغام، مثلا ما، عن نفس نون مع نون، عن نفس ملكا نقاتل تنوين بعد نون، ملكا نقاتل. فلا خلاف بين القراء في إدغامها على الوجه المذكور، ليش سمي ناقصا؟ قلنا لأننا نبقي صفة من صفات النون اللي هي الغنة، ندغم النون صحيح ندغمها، ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة. فإذا القراء ما في عندهم خلاف في إدغامها على الوجه المذكور إلا ما رواه خلف عن حمزة من الإدغام في الياء والواو بدون غنة، بيقول مولي من يشتري يدغم بدون غنة الإمام حمزة، ما رواه خلف عن حمزة. وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعا في كلمة واحدة، مثل صنوان، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، صنوان وغير صنوان، ليش ما قلنا صنوان؟ ما هي نون ساكنة بعدها واو، والواو قلنا من حروف يومن، من حروف الإدغام بغنة، اجتمعوا بكلمة لا تدغم، بتقول صنوان تظهر النون حتى ما تشتبه الكلمة بالمضعف أو بالمضاعف، يعني كلمة تكرر واحد من أحرفها الأصلية، فحتى ما تشتبه صنوان بصوان،
ما بتقول دنيا في دنيا، الدنيا وردت في القرآن، الدنيا هذه الكلمة ما بتقول الدنيا. فإذا بنيان كمان ما بتقول بنيان، بنيانهم ورد في القرآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي غير موضع جاءت هذه الكلمة هذا البناء. قال لئلا يشتبه بالمضعف نحو صوان وبيان. العرب لما بدهم يحكوا عن واحد مثلا ما بيعرفوه ما لا يعرف بيقولوا هي ابن بي، فبيان تثنية بي، وإلها كمان معاني تاني باللغة العربية. فما بتقول بيان حتى ما تشتبه بكلمة تكرر أحد أصولها، فلا ندغم هنا إذا اجتمعا بكلمة. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله إلا بكلمة كدنيا عنونه. دنيا وردت بالقرآن، الدنيا عنونه، هذا المثال ليس قرآنيا، ولكن هذا اللي المثل للواو بعنونه، وإن لم يكن من القرآن لعدم تأتي مثالها منه في هذا البيت وهو صنوان حتى يضبط الوزن. فالعلة هي مخافة اشتباه المضاعف مثل حيان، فلا نقول في صنوان صوان، ولا نقول دية، لأننا لو أدغمنا فإنه لا يعرف ما أصله النون فأدغم وما أصله التضعيف. فالنون الساكنة لا تأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم. نون الساكنة ما بتجي بكلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم ياء واو ميم نون إلا بأربع كلمات فقط في القرآن جاءت: دنيا الدنيا، صنوان قنوان، وآخر كلمة شيء بنيان. قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية بسورة الأنعام. ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربعة، لأنه اجتمعوا بكلمة نون الساكنة مع حروف ينمو أو يومن في كلمة لا تدغم، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. فائدة: سمي الإدغام ناقصا قلناها لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة، وسمي الإدغام بدون غنة كاملا لأننا ندغم النون تماما في اللام والراء ولا نبقي من صفاتها شيئا. فبنقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما غلط، بس الأحسن التجويد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم النون في اللام. إدغام كامل ولا ناقص؟ هلأ قلنا إدغام كامل، ما بقى في نون ولا في شيء من صفاتها. غلط إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط، بصير المعنى ناقص هون. أن غير أن، أشهد أن لا إله إلا الله وليس أشهد أن لا إله إلا الله. طيب الآن نقرأ معا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. رققنا الراء لأنه سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة، هذه حفظناها، لما تسكن الراء وقفا وقبلها ياء ساكنة خلص ترقيق. طب إذا وصلنا بدنا نفخم، لا، لأنها مضمومة والراء المضمومة مفخمة. وبئس المصير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أول شيء عندنا مد منفصل، ما أصاب، عم نمده أربع حركات، أصاب فيها مد طبيعي، الألف الساكنة قبل مفتوح، من مصيبة، هون إدغام كامل، أدغمنا النون في الميم، من مصيبة، غنة تشديد، غنة مقدار حركتين، من مصيبة إلا، ما اسم هذا الحكم؟ إظهار، مرة معنا، الإظهار الحلقي، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند الهمزة،
الهمزة من حروف الحلق. من مصيبة إلا، إلا من جيب المد طبيعي، بإذن الله ذال حرف لسوي، ما تشددوا، ما في تشديد هون، ما تفخموا، إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كمان إدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص، غير مستكمل التشديد. ومن يؤمن، بعد صوت الياء مبين بعد الغنة، والغنة نبقيها. ومن يؤمن بالله، اسمعوا الفرق بين ومن يؤمن وبين ومن يؤمن، الثاني بدون غنة، نحن بدنا إدغام بغنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، قلبنا النون الساكنة ميما عند الباء، هذا حكم القلب، مرة معنا أيضا بغنة بدون تشديد، الغنة بمقدار حركتين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أظهر التنوين، بكل شيء عليم، ما في غنة زائدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنما، نون مشددة، غنة قوية بمقدار حركتين، بعدين ما الطبيعي، فإنما على، كمان ما الطبيعي، رسولنا، ما تفخم السين، مش رسولنا، صو لسانك تحت يبقى منخفضا، السين مرققة مستفلة منفتحة مهموسة، سو على رسولنا، فخم الراء المفتوحة أولا ثم تنتقل للسين، على رسولنا، المد هنا يذهب لأجل التقاء الساكنين، فإنما على رسولنا البلاغ، على رسولنا البلاغ المبين، ما تفخم اللام، البلاغ، لا، البلاغ المبين. الله، وليس آه، الله، نعم، لام لفظ الجلالة هنا مفخمة، بس ما في داعي تفخم الهمزة قبلها، الله لا، الله.

مرة معنا: لام لفظ الجلالة تغلظ إذا سبقها فتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. بسم الله، ما بتقول بسم الله، بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مد منفصل يا أيها، المد تاع أيها هيدا راح بسبب التقاء الساكنين. يا أيها الذين، الذين مد طبيعية، أعطه حقه، آمنوا، مد بدل حركتين، آمنوا بعدين منفصل، آمنوا إن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أظهر الميم، أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هاي إدغام بدون غنة، عدوا لكم، عدوا لكم، كيف صارت عدوا لكم؟ ما أسهلها، ما أسهل القرآن والتجويد، ما أيسر. الله يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فاحذروهم، ما تفخم الذال لأجل الراء المفخمة فتقول فاحذروهم. إذا قلت فاحذروهم ضاء، شوف لسانك كيف ارتفع، يعني عملته حرف مستعلي، والذال ليس حرفا مستعليا، الذال حرف مستفل منفتح، بيبقى فيه فراغ بين الحنك واللسان وبيخرج الهواء لما يكون الحرف منفتح، ولكنه حرف مجهور، الذال حرف مجهور. فاحذروهم وإن تعفوا، إخفاء النون الساكنة عند التاء، وإن تعفوا مد ما الطبيعي، وتصفحوا وتغفروا، كل هذا ما الطبيعي، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليس لك عذر إذا كنت تسرع في القراءة أن تقصر المد الطبيعي، أن لا تأتي به. لو كنت عم تقرأ الحدر فيك تقرأ بسرعة: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لكن غير مقبول أن تقرأ وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لا، هذا لا يجوز. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هيك الهمس، فتنة، حرف شديد التاء، جبت الشدة بعدين طلعت النفس، جبت الهمس، فتنة وليس فتسنة، شبه سين أو سين، لا غلط. ولا تقول فتنة، فتنة ما تجيب الهمس تاعتا. والله عنده أجر عظيم، أجر، فخمنا الراء، جبنا الإظهار، أجر عظيم، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند العين، لأنه العين من وين؟ أين مخرجه؟ عين، وسط الحلق، فإذا في إظهار. فاتقوا الله ما استطعتم، ميز التاء عن الطاء، التاء مستفلة مرققة، الطاء مستعلية مطبقة، التاء منفتحة. ما استطعتم، ما استطعتم، بتعملهم مثل بعض. فاتقوا الله ما استطعتم، توم تاء ضمي تو بدون تفخيم، مش ما استطعتم، توم رققها وجيب الضمة كاملة بدون تكلف. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، يعني لام بعد التنوين، يعني بعد النون الساكنة، يعني إدغام كامل، خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه، إدغام ناقص، ومن يوق، النون ساكنة بعدها ياء، بقية الياء، بقية الغنة تاعت النون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سكن الفاء، ما تقول لي المفلحون، المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب.

عبادة العزيز الحكيم. نبهنا مرارا وتكرارا أن الزاي ليس فيها استعلاء، ما ترفع اللسان عند الزاي، ما تقول العزيز العزيز الحكيم. حرف مستفل مجهور نعم، فيه صفير نعم، بس هو مستفل منفتح، ما في إطباق، ما في استعلاء. إن تقرضوا تقرضوا، جبنا القلقلة تاعت القاف، جبنا تفخيم نوعا ما بالقاف اللي هي سكنت وقبلها مضموم، تقرضوا، وجبنا المد الطبيعي قرضا، فخمنا الراء الساكنة المفتوح ما قبلها قرضا حسنا، أتينا بالإظهار، إظهار التنوين عند الحاء، قرضا حسنا، حسني يضاعفه، هذا إدغام غير مستكمل التشديد، إدغام بغنة، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إظهار شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كنا عم نفسر سورة التغابن، إن شاء الله ننوي أن نختمها اليوم حتى نبدأ في سورة الطلاق، مرة الجاي نبدأ في سورة الطلاق إن شاء الله. سورة التغابن قلنا فيها كلام عن العقيدة الإسلامية، عن توحيد الله، عن تنزيه الله، فيها كلام عن القيامة والبعث ورد على الكفار، وفيها التحذير من فتنة الأموال والأولاد والحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. سورة عظيمة مكية إلا بعض الآيات، ابتدأت بالتسبيح فهي من المسبحات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مثل سورة الحديد والحشر والصف والجمعة، هذه السور المسبحات التي تفتتح بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم أهل مكة، كانوا كفارا، كانوا مشركين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا ما في بعث. قل يعني يا محمد بلى وربي لتبعثن، قسم أكد به الجواب. طب إذا جاء واحد قال ما معنى اليمين، ما معنى القسم على شيء أنكروه، قال العلماء هذا جائز، هذا يفيد التأكيد وأن هذا الأمر واقع لا محالة، لأن التهديد به أعظم، أعظم موقعا في القلب، فكأنه قيل الذي تنكرونه كائن لا محالة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، في حساب في الآخرة. قل بلى وربي، قسم، لتبعثن، شو بعد البعث، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني البعث هين على الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه على، أمر بها نبيه بالقسم على وقوع المعاد والبعث، هذه من الآيات التي أمر الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسم على وقوع البعث أو المعاد. هذه الآية الثالثة، الآية الأولى: ويستنبئونك أحق هو، يعني ما تعدنا به من العذاب والبعث هو حق، هو كائن، قل إي وربي إنه لحق. هذه الآية في سورة ويستنبئونك أحق هو في سورة يونس، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني ما أنتم بفائتين العذاب، أكيد العذاب سيأتي قادم لمن مات على غير الإسلام، لمن كذب الأنبياء. والآية الثانية في سورة سبأ، وهي قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني أنكروا القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لما ذكر الله تعالى ما حل بالأمم المكذبة الماضية، قال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا أنتم يا أهل مكة بالله ورسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينزل بكم
من العقوبة ما نزل بهم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني آمنوا بالقرآن. سماه نورا لأن القرآن يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمات في الظلام الحقيقي. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله مطلع على أعمالكم، مطلع عليكم، عالم بأحوالكم، فراقبوه وخافوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. يوم يجمعكم ليوم الجمع، كما في آية أخرى ذلك يوم مجموع له الناس، يعني مجموع فيه الناس، وذلك يوم مشهود، يعني يوم تشهده الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني إلا لوقت معلوم عند الله تبارك وتعالى. وفي سورة الواقعة ماذا قال ربنا؟ قال قل، يعني يا محمد، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا قال ربنا عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أنت لما تشتري شيء مثلا بعشرة يبيعوك يا بمية وأنت منك عارف، شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا هذا غبن، يعني غبنك، أنت انغبنت. يوم التغابن، يوم القيامة هو يوم التغابن، هو يوم خسران الكافرين وفوز المؤمنين، يوم تفاوت الأجزية، يوم فوت الحظ. ليش يوم التغابن؟ لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، يعني لو ماتوا على الإيمان كانوا نزلوا بالأماكن بالجنة أخذوها المؤمنون، نزلوا بها. ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء، يعني مثل ما أجى بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار. لا يدخل أحد، لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، يعني لو كان مات على الكفر ليش بيشوف مقعده من النار؟ ليزداد شكره. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو كان مات على الإيمان ليكون عليه حسرة حتى يزداد عذابه وتزداد حسرته. الكافر بيشوف مقعده من الجنة، لو كنت مت على الإيمان كنت هون، ولكن أنت الآن في العذاب، يعذب ويتألم ويقاسي الضيق والفزع والرعب. كمان في حديث بهالمعنى كلنا بنعرفه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال في شأن المؤمن فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا شو من الجنة، فيراهما جميعا. عشان هيك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شو بيصير؟ اللي يؤمن بالله يثبت على الإيمان، يكفر عنه سيئاته، يمحو ذنوبه، مش بس هيك، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المؤمن لا يخرج من الجنة إذا دخلها، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اللي جحدوا، الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك ماكثون في النار لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وبئس المصير، بئس الشيء الذي يصار إليه مصيرهم. سوء الخاتمة أعظم المصائب. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ثم قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل شيء يصيبك أيها المؤمن، أيها الإنسان، من بلاء، من مرض، من فقر، هذا بتقدير الله، هذا بعلم الله، هذا بمشيئة الله، بنص هذه الآية. ما أصاب من شدة ومرض وموت أهل
أو شيء يقتضي هما فبمشيئة الله تعالى وتقديره وبعلمه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بس المؤمن الملتزم الثابت على الإيمان والطاعة، الله تعالى يهدي قلبه لليقين والصبر على البلاء، يعطيه القوة على الصبر، خصوصا إذا قال أول ما تنزل المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الذي شاء الله أن يصيبني ما حدا بيمنعه، واللي الله لم يشأ أن يصيبني ما بيصيبني أبدا. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فيسلم لقضاء الله ويسلم لقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، حتى بأحوال القلوب وتقلبات القلوب لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم أمره لله، ولا يخفى عليه كراهة من كره والعياذ بالله. وفي سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض، جدب، آفات الزرع، آفات الثمار، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أمراض، موت الأهل والأحباب والأصدقاء والأعزاء، إلا في كتاب، يعني مكتوب هذا الشيء في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فكل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، خير أو شر، مصيبة أو نعمة، كذلك الأمر. قال أهل التفسير في النعمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا الكلام عن المصيبة، عن النقمة. كذلك الكلام نفس التفسير عن شو؟ عن النعمة. إن ذلك على الله يسير وإن كان عسيرا على العباد. ثم قال ربنا هنا في سورة التغابن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، يعني إذا أعرضتم عن ذلك، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الواضح البين، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معبودكم أيها الناس معبود واحد، لا تصلح العبادة لغيره، لا معبود بحق سواه، فليعتمد المؤمنون عليه في كل أمورهم. هذا معنى الآية. وفي الآية بعث لرسول الله على التوكل على الله حتى ينصره الله على من كذبه وتولى عنه. بعض الروايات عن ابن عباس بتقول انه في رجال من اهل مكة اسلموا واجوا بدهم يروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، اهل منعوهم ابوا، فنزلت الآية يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لما زوجتك بتمنعك من الخير وبتأمرك بالمعصية هي عدوة لك، لما زوجك يقولك خلص ترك الصلاة خلينا نروح المشوار بترجع بتقضيها بعدين، هذا حقيقة لا يحبك، لأنه لو أحبك حقيقة يحب لك الخير، يخاف عليك من عذاب الله. الولد الذي يأمر أهله بالمعصية بالكبائر هذا عدو في الحقيقة، الولد العاق لوالديه هو عدو. الذين منعوا أهلهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ابن عباس أيضا قالوا لهم صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. وفي رواية بتقول أنه أجوا متأخرين فرأوا الناس يعني تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فنزلت الآيات. ثم زين الله لهم العفو فقال عز من قائل وإن تعفوا، يعني تتركوا عقابهم، وتصفحوا وتغفروا، يعني بستر ذنوبهم، فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى هذه الآية تخبرنا أن الأولاد والأموال في منهم بيكون بلاء وفتنة واختبار من الله، أحيانا بسبب الأولاد، بسبب التجارة، بسبب الأعمال والوظيفة، بيترك الإنسان الفرائض، بيقع بالكبائر، بيقع بالمعاصي، مشغول بالدنيا، بده يشتري بيوت لأولاده ولأولاد أولاده فيترك الفرائض، ويقع في الحرام والمعاملات الفاسدة. إن من أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني بلاء واختبار وشغل عن الآخرة.
وقد يقع الإنسان بسبب الأولاد وبسبب الزوجة في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير ونحو ذلك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة شاغلة لكم عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم. لا تفوتوا أجر الله، لا تضيعوا الجنة بسبب الانشغال بالأموال والأولاد. بعضهم قال هون من التي للتبعيد، لأنه مش كل الأزواج بيكونوا أعداء ومش كل الأولاد بيكونوا أعداء. في زوجة تعين زوجها على طاعة الله، تأمره بالخير، تخفف عنه الأعباء والضيق، وتحفظه في ماله وعرضه وفي نفسها، وفي أولاد بارين بآبائهم. فلذلك إشت الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، كما قال في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك يعني هذه الشهوات المذكورة متاع الحياة الدنيا، بتمتع فيها الإنسان فترة ثم تفنى وهو يفنى، والله عنده حسن المآب. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاب الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الدنيا غرارة مكارة، تعرض عن المقبل فتزيد إقباله، وتقبل على المعرض تريد إذلاله. لها قيود وأغلال وأخطار وأهوال، تخفى على المغرور فلا يزال يتخبط في المحذور. ظاهرها حلو جميل، وحقيقتها غم طويل. تتجمل بجواهر الشهوات ولآلئ الملذات، وخيوط عقودها حيات حيات، طلعتها مزخرفة وراحتها مزيفة. حلوها مر وصفوها كدر، لذتها ساعة، والندم والحزن في كل ساعة. دار فراق وتنافس وشقاق، بضاعتها معيبة وغداراتها قريبة. تدعوك من كل طريق، والشر في كلها محيط محيق. وابن آدم فيها يواجه أنياب فيها، مغرور مبهور يحيا في وهم نيلها، وهو غارق في دياجير ليلها. يطلبها لنفسه ملك يمين، فتسترقه بيسراها، يفتح فمه ليأكلها فتبلع.

يمضي عقودها ويرضي وعودها فتخلعه، تغريه بالبهارج فيندفع كالسكران وتمنعه، وحاله معها لا هو نائل فيشبع ولا محروم فيقنع، يسعى ليل نهار إلى وصالها فتتخلف، ويتملق ودها بأنفس ما عنده فتتأفف.

يرجوها وتهجوه، ويجرها فترجوه، يطلبها فتتركه، ويتركها فتمسكه، يبنيها فتهدمه، ويعطيها فتحرمه، يخدمها فلا تشكر، ويشكرها فلا تذكر، يريد أن يجمعها فتفرقه، ويطلب راحتها فتؤرقه، يرفعها فتدنيه، ويدنيها فتقصيه، يحسب أنه قد حازها وهي ملكته، ويظنها في جيبه وهو في قيدها، وأنه أكل أخضرها ويابسها، وبين أنيابها بقايا لحمه وشظايا عظمه، كلما ضحكت له ضحكت عليه، وكلما أمنته فغدرها بين يديه، عقربية اللدغات، أفعوانية العضات، ملمس ناعم وخطر جاثم، فمتى أفيق وأفهم وأستوي بلا اعوجاج؟ هي الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس.

رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس شمت العاطس وشمت عليه، دعا له أن لا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له: رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 65 من سورة مريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحباءنا المستمعين، لقد جاء نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام كغيره من الأنبياء الكرام، وبه ختم الله تعالى السلسلة الذهبية للنبيين والمرسلين. وحول أهمية معرفة هذا الأمر والإيمان به، نبقى الآن مع هذه المحاضرة الدينية الجامعة للعديد من المنافع، والتي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، فلنستمع إليها منصتين متدبرين مع إخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين والاعتكاف في هذا المسجد. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. يعني إذا واحد عزم أن يكفر في المستقبل، صمم أن يكفر في المستقبل، صار كافرا حالا لو قال بعد برهة أصب الله والعياذ بالله، بعد دقيقة أصب الله، هذا صار كافرا في الحال. كذلك إذا كان علق الكفر على حصول شيء، يعني قال إن جاء فلان فإني أصب الله، هذا صار كافرا والعياذ بالله، الآن صار كافرا قبل أن يأتي الشخص الذي ذكره. الإنسان الذي يعزم على الكفر أن يصمم على الكفر في المستقبل يصير كافرا في الحال. كذلك إن علق الكفر على حصول شيء، قال إن حصل كذا، إن أغاضني فلان لأسبن رب العالمين، صار كافرا في الحال. وهذا أحيانا يحصل من بعض العوام فيكفرون بذلك. بعضهم يقول لشخص اتركني وإلا بكفر، ماذا يفهم من ذلك؟ أنك إن بقيت تلح علي أو تمسك بي أو تكلمني سأكفر، هذا صار كافرا والعياذ بالله، هذا صار كافرا والعياذ بالله، لأنه علق الكفر على حصول شيء. أما قول بعض الجهال ما تخليني أكفر، فهذا يحتمل أنه يريد من ذلك لا تكن سببا في أن أصير قريبا من الكفر، يحتمل أنه يريد هذا. من أراد هذا لا يكفر، أما إن أراد التعليق يكفر، معناه إن بقيت على ما أنت عليه معي لأكفرن، صار كافرا في الحال لو لم يصدر منه اللفظ، لفظ مسبة الله مثلا والعياذ بالله، لكن بما أنه علق الكفر على حصول شيء صار كافرا حالا، الآن صار كافرا والعياذ بالله. كذلك إذا عزم أن يفعل شيئا من الكفريات في المستقبل، عزم على فعل أي كفرية من الكفريات والعياذ بالله، صار كافرا في الحال. أو تردد في ذلك، الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة إذا الشخص تردد فيها، مثلا فرضية الصلاة، الصلاة مفروضة معلوم من الدين بالضرورة، واحد تردد في ذلك هذا والعياذ بالله كفر. ليس الخاطر الذي يطرأ على قلب الإنسان بدون إرادة منه، هذا ما لم يعمل به لا يكتب عليه، بل يثاب على طرده، على طرد الخاطئ الذي هو فيه شيء قبيح. الإنسان المسلم حين يرد على قلبه خاطر قبيح ثم هو لا يعمل بهذا الخاطر القبيح بل يبتعد منه، الله تعالى يثيبه على ذلك، يثيبه على ابتعاده من هذا الخاطر القبيح. الشرح أن من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من الأمور الكفرية التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال. كذلك من تردد هل يفعل ذلك أو لا فإنه يكفر في الحال. قال: لا خطوره في البال بدون إرادة، يعني إذا خطر على قلبه بدون إرادة هذا لا يكفر ولا إثم عليه. الشرح أن من خطر له شيء من ذلك في باله، أي قلبه، البال يعني القلب، خطورا أي بلا إرادة، فإنه لا يكفر ولو تكرر هذا الخاطر، بأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه، يعني الإنسان لا يستطيع أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لذلك لا يكتب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسع الإنسان أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لكن في وسع هذا الإنسان أن لا يعمل بمقتضى هذا الخاطر القبيح. لذلك نحن ما كلفنا بهذا الأمر، إذا ورد الخاطر القبيح على القلب ما علينا في ذلك مؤاخذة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله. المؤمن يحصل هذا في قلبه دون أن يسمع بأذنه، إنما شيء يعيه قلبه، هكذا يحصل الوسواس من الشيطان، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إمام أهل السنة، قال: هو حديث نفس يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. يحس الشخص كأنه يسمع في قلبه لكن أذنه لا تسمع، إنما شيء يلقيه الشيطان إلقاء، يقول له: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ المؤمن يقول: الله. فيقول أي الشيطان: من خلق الله؟ هذا كفر. الذي يقول من خلق الله كفر. الشيطان الذي كفر. المؤمن الذي جاءه الخاطر ما عليه مؤاخذة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، ولينتهي. يعني الذي يأتيه الوسواس، بيسأل أحيانا بعض الناس: يأتينا وسواس ماذا نفعل؟ فليقل: آمنت بالله ورسله، يعني بلسانه، ولينتهي يعني ليتلهى عنه، لا يسترسل مع الخاطر. جاءك خاطر قبيح، لا تبقى مع هذا الخاطر مسترسلا، إنما تلهى عنه، تلهى عن الخاطر، اذكر الله تعالى، اقرأ القرآن، احضر في مجلس علم، مجالس العلم تحضرها ملائكة الرحمة، مجالس علم الدين تحضرها ملائكة الرحمة، الشياطين تنفر من هذه المجالس، يتلهى عن الخاطر، لا يبقى مسترسلا ثم يأتي ويقول: حصل كذا وحصل كذا وجاءني كذا فقلت كذا. اعملوا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. لينتهي معناه ليتلهى عنه، لا يبقى ماشيا مع هذا الخاطر، وليثبت على الإيمان بأن الله موجود لا ابتداء لوجوده، ليس مخلوقا، فلا يقال من خلق الله. هذا السؤال كفري، فلو واحد طرأ على قلبه مثل هذا السؤال من الكفر لا يأتي إلى الشيخ، إلى الأستاذ، إلى المعلم، لا يأتي إليه ويقول له: من خلق الله؟ الذي يقول من خلق الله يكفر. فإذا واحد قال لك: كيف أتعلم الجواب؟ تأتي إلى الشيخ تقول له: جاءني خاطر يقول من خلق الله. أو لو سأل سائل من خلق الله، هنا أضفت الكلام إلى غيرك، ما قلت أنت الكلام ابتداء بدون حكاية. الذي يقول من خلق الله هذا كفر. ماذا يفعل الذي يريد أن يتعلم؟ يقول: جاءني خاطر يقول من خلق الله، أو سأل سائل من خلق الله، أو لو سأل سائل من خلق الله، فكيف الرد عليه؟ هذا الرد عليه هكذا، يقال: الله موجود أزلي ابتداء لوجوده، هو خالق وليس بمخلوق، فلا يقال من خلقه. الذي يقال عنه من خلقه، الذي يقال فيه من خلقه هو المخلوق. الإنسان تقول: من خلق الإنسان؟ الله. الملك: من خلق الملك؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق كل شيء؟ الله. لكن لا يقال من خلق الله، والعياذ بالله، لأن هذا مما ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، وهذا عام في كل شيء، أي هذه قاعدة، كل ما لا يستطيع الإنسان فعله فهو لا يكلف به. لذلك في متن العقيدة الطحاوية: ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، هكذا تقرأ العبارة، ولا تقرأ ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به صار المعنى فاسدا. الإنسان هل لا يطيق إلا ما كلفه الله به؟ يطيق الإنسان، الله تعالى فرض علينا خمس صلوات، ألا نطيق أن نصلي أكثر من خمس صلوات؟ ألا نطيق أن نصوم أكثر من شهر رمضان؟ نطيق. فما معنى هذه العبارة؟ لو قال شخص ولا يطيقون إلا ما كلفوا به لصار المعنى فاسدا. كيف تقرأ العبارة ولا يطيقون؟ ولا يطيقون يعني ليس مفروضا عليهم أن يفعلوا إلا ما كلفهم الله تعالى به، أما ما هو فوق ما كلفهم الله تعالى به ليس فرضا عليهم. لذلك حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. قال وماذا افترض الله علي من الصوم؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال ليس عليك غيره إلا أن تتطوع. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، علمه ما يلزمه. فانصرف الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على ما قلت ولا أنقص منه شيئا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، معناه إن كان صادقا فيما يقول أنه سيلتزم أداء الفرائض واجتناب المحرمات فهو من المفلحين. معنى ذلك أن الإنسان المكلف ليس مكلفا إلا بما كلفه الله به من الفرائض، ومن ضمنها أن يجتنب المحرمات. هذا معناه، وهذا دليل أن ما سوى ما فرض الله تعالى من الصلاة علينا، وما سوى ما فرض الله تعالى علينا من الصوم، وما سوى ما فرضه الله تعالى علينا من سائر الفرائض ليس فرضا علينا. إذا واحد قال لك اجتناب الحرام، عم بقول من سائر الفرائض اجتناب الحرام فرض، اجتناب المحرمات فرض. فحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، فهمنا أن من أتى بالفرائض دون أن يأتي بشيء من النوافل لا يكون آثما. وهذا دليل على كذب من يقول من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. لم يقل رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفترون على الرسول، يقولون الرسول قال من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، أو من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، أو من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم قطعة لحم. وبعضهم يقول الرسول سيعتب على الشخص الذي لا يصلي السنة. غير صحيح، كل هذا غير صحيح. هذا كلام الرسول الذي ثبت في الحديث الصحيح أفلح الرجل إن صدق. هنا الكلام عن شخص حلف أن يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات بدون أي زيادة. فإذا واحد قال لك ما بيجوز، ليه ما عم تصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة الصبح؟ قل له كلامك لا يجوز، قولك لا يجوز لأنني لم أصلي السنة، هذا الكلام لا يجوز. أنت انتهي عن هذا القول الذي قلته لأنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا تأثير لهذا الخطور في صحة إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد. فالمراد بالخاطر غير الشك، الشك يكون بإرادة والاعتقاد يكون بإرادة، أما الخاطر يرد على القلب بلا إرادة. وحصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بعض الصحابة وقال يا رسول الله إنه لا يحصل في نفوس أحدنا ما يتعاظم عليه أن يذكره، يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني من شدة قبحه. مش أمرار نحن نكون عم نقول ماشيين بالطريق أحيانا فسمعنا شخصا يقول شو منقول والعياذ بالله والعياذ بالله، يقول أخت ربك. ليش قلنا والعياذ بالله والعياذ بالله؟ من شدة قبح هذا اللفظ نستبشع هذا اللفظ فنقول والعياذ بالله والعياذ بالله. فهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يكره الشخص هذا الشيء كراهية شديدة إلى حد أنه يتعاظم أن يذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك. شو يعني وقد وجدتم ذلك؟ مش وقد وجدتم ذلك يعني وجدتم الخاطر، أي وجدتم كراهية الخاطر، أي وجدتم ما تذكرونه لي. هني عم يقولوا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. فهمتم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك؟ يعني وجدتم تلك الكراهية التي تذكرونها لي؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم مؤمنون حقا لأنكم تكرهون هذه الخواطر الخبيثة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم على الإيمان لذلك تكرهون هذه الخواطر القبيحة. قال رحمه الله أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر شيء في القرآن يدل عليه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله يحفظنا، هذه معية الكلاء والنصرة، إن الله معنا ليس معناه أن الله مع الرسول ومع أبي بكر بذاته، لا، نحن قلنا الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، إن الله معنا أي ناصرنا وحافظنا ومؤيدنا، هذا معنى إن الله معنا. هذه الكلمة إذ يقول لصاحبه، أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر، لذلك من قال أبو بكر ليس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه خون المسلمين، ومن خون المسلمين كفر، الذي يقول كل المسلمين خائنون خون كفر، كالذي يقول كل الصحابة خون كفر، لأن الصحابة هم نقلوا القرآن عن الرسول، هم نقلوا الدين عن الرسول، هم نقلوا الشرع عن الرسول، فمن خونهم، من كذبهم، من قال كلهم كاذبون كفر والعياذ بالله. الشرح أن من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر بالقلب، أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وذلك لأن الله نص على صحبته في القرآن، فقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر، فمن شك في ذلك وفسر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين. هذه قاعدة في الدين، من قال قولا يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، كل من يقول قولا فيه تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر والعياذ بالله. قال رحمه الله أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. الشرح أن من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر، والمراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة، فمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر، مثل آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، الأنبياء الذين اشتهر بين كل المسلمين أنهم موصوفون بصفة النبوة، اشتهر عند المسلمين، إن أي واحد في المسلمين عادة إذا قلت له من هو إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية يقول لك رسول الله نبي الله، تقول له من هو إسماعيل يقول لك نبي الله رسول الله، من هو موسى يقول لك رسول الله، من هو آدم يقول لك أول البشر نبي رسول، هذا مشهور عند المسلمين، إلا أن كان لا يعلم ذلك. أما إذا واحد كان جاهلا هو من المسلمين لكنه من الجهال، ما سمع، ما تردد على سمعه أن موسى رسول الله، أن إبراهيم رسول الله، قد واحد يجي يقول له كيف واحد ما بيسمع أنه إبراهيم رسول الله وهو عايش بين المسلمين وهي في الصلاة الإبراهيمية، أقول له قد يكون واحد مسلم ما بيصلي، أليس من المسلمين من لا يصلي فلا يذكر إبراهيم بالمرة، ما بيذكر إبراهيم ولا سمع سيدنا إبراهيم لأنه ما اختلط بأهل العلم، ما اختلط بالمسلمين الذين يتحدثون في علم الدين، فهذا ما يقال عنه كفر. هذا الشخص الذي أنكر عن جهل لا يقال عنه كفر، حتى لو أنكر نبوة آدم عليه السلام عن جهل ليس عن عناد، لجهله أنكر أن آدم هو نبي الله، أنكر أن آدم هو رسول الله، ليس عن عناد. أما الذي ينكر عن عناد فهذا والعياذ بالله كافر، الذي ينكر عن عناد كافر من الكافرين، لأنه لم يشتهر عنده فلا نكفره بل نعلمه، لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل. أما لو واحد أسلم اليوم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد دقيقة سمع منه أنه يقول أنا ما بعرف، ما بعتقد أن الله على كل شيء قدير، قال له أنت كافر. ليش؟ بيجي واحد بيقول لك طب هلأ كنت عم تذكرنا أنه الإنسان الجاهل غير المعاند الذي لم يسمع، لأن هذا يدرك بالعقل وحده أن الله على كل شيء قدير، أن الله عالم بكل شيء، فمن أنكره لا يعذر مهما كان جاهلا، من أنكر هذا لا يعذر مهما كان جاهلا. الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، الشخص الذي ينكرها أو ينكر واحدة منها ولو كان أسلم من قريب، ولو أسلم من ساعة تشهد ليدخل في الإسلام من ساعة ثم أنكرها فهو كافر. كذلك الشخص الذي يقول يوسف عن يوسف عليه السلام هو يعرف أنه نبي زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا، ولو كان دخل في الإسلام من ساعة وعرف أن يوسف نبي الله وقال عنه زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا يكفر، لأن هذا يدرك أيضا بالعقل، لا يعذر فيه أحد مثل هذا الأمر، لا يعذر فيه الشخص ولو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، إنما يعرف عن طريق النقل. وكذلك لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء ثم نسي لطول عهده بالقراءة، يعني واحد سمع أو قرأ في القرآن هو بنفسه قرأ، أو سمع يقرأ من القرآن عن هؤلاء هارون وإلياس واليسع عليهم السلام وعرف أنهم أنبياء، ثم لطول عهده بالقراءة ما عاد قرأ القرآن ولا عاد سمع القرآن، مضى عليه زمان نسي، بهذه المدة نسي فأنكر، قال عن واحد منهم ليس من الأنبياء، لا يكفر، لأن إنكاره هنا ليس عن عناد، هذا الإنكار ليس عن عناد، فقال عن واحد منهم إنه ليس بنبي فلا يكفر. وأما من اختلف فيه هل هو نبي الرسول أو هو نبي فقط أو هو ولي فقط كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه، الخضر عليه السلام بعض العلماء قالوا إنه نبي الرسول، وبعض قالوا نبي، وبعض قالوا ولي ليس بنبي ولا رسول، من قال بأحد هذه الأقوال لا حرج عليه، لأن هذا اختلف فيه العلماء، أكابر العلماء اختلفوا في هذه القضية، فلا حرج على من قال بأي قول من ذلك. لكن القول الراجح في الخضر عليه السلام إنه نبي، هذا هو القول الراجح، إن الخضر عليه السلام نبي وما زال حيا ويموت في النهاية، يعني بعد زمان طويل يموت سيدنا الخضر، بعد رفع القرآن من الأرض يموت سيدنا الخضر عليه السلام. قال رحمه الله أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. إذا واحد أنكر حرفا من القرآن الكريم وهذا الحرف متفق على أنه من القرآن فهذا كفر. كذلك من زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه، واحد زاد كلاما قال هذا قرآن فهذا يكفر. كذلك من نسب إلى الله ما لا يليق به يكفر أيضا، أو من نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به يكفر أيضا. حدثنا شيخنا رحمه الله قال حدثني رجل كان له وظيفة في دمشق، حدثه على وجه الضحك، كان مسرورا بما يروي والعياذ بالله. قال: كنا جالسين في المكتب في الوظيفة، فدخل رجل أعمى، فقال شخص من الحاضرين: قال الله تعالى: إذا جاك الأعمى فكبه، ما أنك أكرم من ربه. قال: فضحكنا والعياذ بالله. من نسب هذا إلى الله كفر، ومن ضحك استحسانا لهذا كفر. الله تعالى أمر بالإحسان ونهى عن إيذاء المسلمين. الأعمى يحسن إليه لا يجوز إيذاؤه، والمسلم يحسن إليه ولا يجوز إيذاؤه، فكيف ينسب إلى الله مثل هذا الكلام الفاسد ثم يضحك على ذلك؟ من نسب إلى الله ما لا يليق فهذا كفر، ومن رضي بذلك فهذا كفر أيضا والعياذ بالله، ومن ضحك استحسانا أيضا هذا يكفر. كثير من هذه الأضاحيك التي يسميها الناس اليوم النكت فيها مخالفات للشرع، وبعضها يتضمن الكفر والعياذ بالله، فانتبهوا لهذا. الشرح: أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، إلا أن يكون إنكاره جهلا منه لا على وجه العناد، يعني تليت عليه آية ما سمعها من قبل فاستغرب، ظن أنها ليست من القرآن، فقال: لا لا، هذه منها آية في القرآن، لا تستعجل للشخص الذي يقرأ. هذا عن جهل لا يكفر. وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن، وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. أما من زاد حرفا في القرآن جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر. يعني واحد عن جهل زاد شيئا في القرآن ظن أنه من القرآن، لكن هذا الذي زاده ليس فيه معنى فاسد. أما إذا زاد شيئا ويعرف أن معناه فاسد يكفر لا يعذر. يعني كقول بعض الناس: قال الله تعالى، يقولون والعياذ بالله، الله ما قال هذا، يقولون: قال الله تعالى: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. وهو يعرف أن كثيرا من الذين قتلوا لم يقتلوا، فهذا فاسد، هذا الذي قاله صار فاسدا، لأنه يعلم أن هذا بخلاف الواقع. هل يقول الله تعالى شيئا يكون بخلاف الواقع؟ لا، لا يجوز هذا على الله. إن كان يعلم أن هذا بخلاف الواقع وقال: قال الله تعالى: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، كفر. أيضا بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون: قال الله تعالى: كذب المنجمون ولو صدقوا. هذا غير صحيح ولا يجوز على الله. المنجم إذا صدق يقال عنه كذب فيما صدق فيه؟ لا، لا يقال عنه كذب فيما هو صدق، يقال المنجم من شأنه الكذب ولو صدق أحيانا، هذا صحيح. بس ممنون قال الله تعالى، الله ما قال هذا. فانتبه، يحذر من هذه الجمل، هذه مشهورة على ألسنة بعض الناس، بيقولوا: قال الله تعالى: تؤلف ولا تؤلفان. هذا الكلام تأليف، ما صحيح، فاسد هذا. ما قال الله تعالى ولا قال الرسول: تؤلف ولا تؤلفان. وما قال الله تعالى: كذب المنجمون ولو صدقوا. هذه الكلمة مشهورة على ألسنة بعض الناس ينسبونها إلى الله، وهي كذب على الله، لا يجوز أن يقولها الشخص منسوبة إلى الله، بل يجب أن يحذر منها هذه الكلمة. قال رحمه الله: أو كذب رسولا أو نقصه. إنسان قيل له: قال النبي كذا، قال: أنا لا أخذ به، لو قاله النبي، كذب النبي، قال: هذا كذب غير صحيح لا يعمل به، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك بعض الملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون: هذا الحديث لا نعمل به، نرفضه لا نقبله، ما يدرينا أن الرسول قاله، فيقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن. هذا إلحاد، هذا إلحاد، يجب العمل بالقرآن وبالحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشيء الذي أمر به الرسول يعمل به صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عنه ينتهى عنه. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة الحديث. كما ينزل علي بالقرآن ينزل علي بالحديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بالقرآن، وأوحى الله تعالى إليه بالحديث. جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. شو يعني ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقرأه عليه، يتلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. كذلك كان بأمر من الله ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، يعني يوحى إلى الرسول بالقرآن ويوحى إلى الرسول بالسنة، يعني بالحديث. هذا معناه، هذا رد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن لا نأخذ بالحديث. من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من لم يؤمن بالحديث فهو ليس مؤمنا بالقرآن أو نقصه. كذلك الذي ينقص الرسول، يصف الرسول بشيء لا يليق به، كأن يقول الرسول كان يكذب، ينسب الكذب إلى الرسول، أو ينسب الرذالة إلى الرسول، أو ينسب القبائح إلى الرسول. إذا نسب إلى الرسول ما لا يليق به فهذا كافر، أو صغر اسمه بقصد تحقيره، كان يقول مويسى أو عييسى عن موسى وعيسى للتحقير، فهذا كفر والعياذ بالله. الشرح أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد، وكذلك الذي نقصه أي نسب إليه نقصا أو صغر اسمه بقصد التحقير، وذلك كأن يسمي عيسى عييسى أو يقول عن موسى مويسى على وجه التحقير. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله، يعني لا يجوز، لو على وجه التحبب لا يجوز. قال رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. عيسى عليه السلام كان نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في السماء الثانية، يعيش في السماء الثانية، يصلي الصلوات الخمس، يعمل بشرع محمد عليه الصلاة والسلام، ينزل، هو من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وهو نبي الرسول، كان نبيا رسولا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو ما ادعى النبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، إنما كان ادعى النبوة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعى يعني قال أنا نبي رسول، وبعد نزوله إلى الأرض هو على هذه الصفة، هو نبي رسول لكن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول نزوله إلى الأرض يصلي في أول صلاة يصليها في الأرض خلف سيدنا المهدي الذي هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليدل الناس، ليشير للناس، ليعلم الناس أنه عامل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في أول صلاة يصليها في جماعة يصلي خلف المهدي الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون خرج قبل عيسى المسيح عليه السلام. وكذا لو شك بأن قال يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة، هذا أيضا يكفر. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية، آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان في الهند، توفي منذ نحو قرن ونصف، يعتقدون أنه نبي مجدد، يعني هذا للتمويه، يقولون غلام أحمد نبي مجدد تحت ظل محمد أو في ظل نبوة محمد، يقولون نبوته نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لا استقلالا ولا تجديدا ولا تجديدا لنبوته، فإنه قال وختم بي النبيون، وهذا صريح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تحكمهم، كلما هلك أي مات، هلك تأتي لمعنى ضل وتأتي لمعنى مات، يقال هلك فلان أي مات، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. الرسول قال فلا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال ذهبت النبوة، ما بقى في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. المبشرات ما زالت الآن ترى مرائي صالحة، يرى بعض الناس مرائي صالحة فيها بشائر، أما النبوة ذهبت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نبي جديد بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول حين كلم عليا لجبر خاطره، كان الرسول ذهب إلى غزوة فترك عليا على المدينة، فبعض الناس قالوا كلاما خبيثا لأجل كسر خاطر علي، قالوا له تركك على النساء، خلفك على النساء والأطفال لسيدنا علي. فالرسول عرف بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام حين ذهب لميقات ربه ترك هارون، خلف هارون، هذا من باب أنه يثق به، يحبه ويثق به ويعتبره أمينا. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحب عليا ويعتبره أمينا ويثق به، فخلفه تركه على المدينة، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في هذه القضية التي هي أنه خلفه تركه لأمانته وثقته به. بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة في الأخير غير أنه لا نبي بعدي، يعني لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه حتى لا يقول قائل ها هارون من موسى، هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، فيقول فإذا علي كان نبيا والعياذ بالله. الرسول قال غير أنه لا نبي بعدي، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، معناه لا يوجد نبي بعدي. شو معنات لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ معناه عمر فيه صفات تناسب صفات الأنبياء لكن لا نبي بعدي، هذا معناه، معناه عمر فيه صفات عالية، هو ليس نبيا، عمر ليس نبيا، أبو بكر ليس نبيا، عثمان ليس نبيا، وعلي ليس نبيا، إنما هم أولياء الله، أفضل أولياء البشر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء أفضل أولياء البشر رضي الله عنهم ونفعنا بهم. العلماء الصالحون الأولياء يذكر لهم مناقب، يذكر لهم مناقب، يذكر لهم كرامات حتى تعرف على أي درجة كان هؤلاء الذين هم من الصالحين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء، وأمدنا بأمداده وانفعنا ببركاته، واجمعنا به تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجمعنا به في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا مقام الإحسان، اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وارزقنا الولاية وحسن الخلق واجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك وارزقنا رؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
0: مستمعينا الكرام، وهكذا كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة التي استمعتم إليها من فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان الثبات على دين التوحيد.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

0: الشعر أنفقكم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن هذه الآية آخر آية قرآنية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالاستعداد للآخرة بتقوى الله تعالى. وقوله تعالى واتقوا يوما، أي خافوا ذلك اليوم العظيم الذي ترجعون فيه إلى الله. وهذا اليوم لا يوجد فيه رئيس ولا مرؤوس على العادة التي عرفها العباد في الدنيا، بل الله تبارك وتعالى هو يحاسب العباد، يكلم هذا ويكلم هذا بلا ترجمان، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين الذي ليس بحرف ولا صوت.